يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وحملت

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

فمن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدراك نافة،
2: سدراك نافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العالية وكل ساحة وسيف بيمسح

فوارس راكعه تصيح صاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثماني.

con me te.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه بليلة 16 أيلول 1982 وبين زواريب مخيمي صبرا وشتيلا ببيروت صار واحد من أبشع فصول التاريخ، مجزرة مرعبة راح تحيتها مئات ويمكن الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم نساء وأطفال وبدم بارد، واللي نفذتها مجموعات لبنانية متمثلة بحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي وبغطاء من الجيش الإسرائيلي يلي كان محاصر المنطقة. خلال 48 ساعة تحولت الزواريب لجحيم والعالم كان عم يتفرج، ولليوم ما طبقت العدالة وما حدا تحاسب ونال عقابه، وما زالت هالمجزرة جرح مفتوح في قلب كل فلسطيني. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج.

0: وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس، رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
2: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
3: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
4: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الساعة الآن 7 صباحا.
6: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين 13 من شهر يوليو تموز لعام 2026 ميلادي، الموافق 28 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. صباح الورد دكتور أمين، تحية طيبة.
1: صباح الخيرات والحمد لله على سلامتك.
0: الله يرضى عليك، صبحك بالخير.
1: غبت يومين عن جمهورك يعني.
0: احنا الله يسر أمور الجميع بإذن الله رب العالمين. وزميلنا العزيز محمود إسكندر، يسعد صباحك يا محمود. أبو عمر، يعني اقتحامات واعتقالات وهدم والأغوار وتفاصيل حقيقة كثيرة خلال الساعات الماضية.
1: بالفعل، وبخاصة نتحدث عن اقتحامات شبه يومية إلى مدينة نابلس ومنطقتها سواء ليلا نهارا. بالأمس كان اقتحام نهاري، اليوم الاقتحام كان فجرا، والتركيز على المنطقة الشرقية، مخيم بلاطة ومخيم عسكر الجديد. الاقتحام إلى مخيم بلاطة تم الساعة الثانية فجرا من جهة شارع القدس. الاقتحام كان إلى شارع السوق والحارات المتاخمة له، وكان هناك اقتحام لمنزل عائلة الشتاوي، عائلة الشهيد حمود الشتاوي، تم احتجاز شقيقه باسل، استجواب ميداني، أيضا اقتحام عدة منازل مجاورة، ثم انسحاب قوات الاحتلال. حسب ما علمنا لم تسجل أي من حالات الاعتقال في بلاطة، رغم أنه بالبداية كان الحديث عن اعتقال باسل، ولكن شهود عيان من نفس الحارة قالوا لم يتم اعتقاله. لكن سبق ذلك بساعتين تقريبا اعتقال معتز جاسر أبو حمادي من مخيم بلاطة، ولكن تم اعتقاله على حاجز زعترة جنوب نابلس أثناء مروره على هذا الحاجز. الاحتلال طبعا بعد ما انسحب من مخيم بلاطة وتوجه إلى مخيم عسكر الجديد لمدة تقريبا 30 دقيقة، تم اقتحام المخيم ثم انسحبت القوة باتجاه حاجز بيت فوريك. هذا ما سجل بنابلس فجر هذا اليوم. طبعا أثناء تواجد قوات الاحتلال في مخيم بلاطة كان هناك سقوط لطفل من منطقة عالية، والاحتلال قيد وصول الهلال الأحمر إلى المكان حتى لما انسحب الجيش تم الوصول إلى هذه الحالة داخل مخيم بلاطة. طبعا سجل اقتحام إلى بلدة بيتا جنوب نابلس اقتحام فجرا، وسبق أيضا اقتحام ليلي آخر إلى البلدة. مناطق أخرى شهدت عمليات اقتحام في رام الله، اقتحام حي الطيرة، وأيضا بلدتي كفر مالك ودير عمار، اقتحام بلدة سعير بقضاء الخليل واعتقال إسلام عمر شلالدي. أيضا الليلة الماضية أو ساعة متأخرة من الليل تم اعتقال الشيخ إبراهيم جبور ونجليه خليل ويوسف من منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، منطقة اسمها حوارة، يا خير بتابعة لمسافر،
0: خاصة هاي اللي شفنا فيها صور رش الغاز. نعم. على المزارعين وعليه هو نفسه، ممكن هذا الختيار.
1: نعم.
0: نفسه
1: بالفعل. إضافة أيضا فجر هذا اليوم تم اقتحام قرية ست الظهر جنوب جنين، اللي هي المنطقة الواقعة بين نابلس وجنين، وتم اعتقال الشاب عبود إياد رحل.
0: نعم.
1: هذا تقريبا يعني أبرز حالات الاعتقال والدهم فجر هذا اليوم.
0: نعم. أبو عمر، إحنا بنتحدث عن الاقتحامات اللي صار مبارح في نابلس، عماله بتكرر بشكل دائم وكأنه تطبيع، وإنك تقبل وجود الاحتلال، بدخل الضابط الجديد بلفلف بتعرف على الناس بسكر الطرق بعدين بسعب حاله وبروح، بالغالبا هذا اللي بيصير.
1: نعم، هو تطبيع وتطويع، يعني تطويع الناس على إنه أمر طبيعي، يدخل الجنود في ساعات النهار في أي مكان، رفيدة، جنيد، وسط البلد، بلاطة، عسكر، ويكون بالتجوال ضباط برفقة جنود في المكان، ممكن يحتجزوا فلان، يفحصوا هوية فلان، يتعرفوا على هموم مواطن أو لتاجر وينسحبوا. وزي معروف أنه أحيانا بفوتوا على محل حلويات أو مطعم بتناولوا سندويشات فلافل كنافة، الهدف منه أيضا الناس أنه يعتادوا على هذا المشهد، وهذا له تقريبا عدة أشهر يعني طبق بنابلس بشكل واضح، طبقوه في بلاطة وفي عسكر وفي نابلس البلد القديمة، وأيضا أكثر من حي في نابلس من ضمنه اللي تم بالأمس في جنيد ومنطقة رفيديا.
0: نعم، إذا هذا الأمر عماله بيتكرر بشكل دائم.
1: نعم.
0: نعم. امبارح أبو عمر صدر تقرير أنا كتير مهتم فيه، تقييد زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. رح نقرأ إخواننا، الاحتلال وافق لكن شروط بالغة التعقيد. إذن موضوع دخول الصليب الأحمر على ما يبدو كأنه انكسر الحاجز، بس ممكن يكون الأمر يأخذ فترة طويلة.
1: نعم،
0: في تفاصيل عندك عن هذا الموضوع؟
1: طبعا هو في ضغط الآن تدولي وضغط فلسطيني من السلطة والمؤسسات والعائلات، أنه ضروري الصليب الأحمر أقل يزوروا بلادنا حتى أنه يكون في يعني اطمئنان عليهم. يبدو هذا الضغط أتت أكله. كان البداية الموافقة على أنه زيارة السجن وليس زيارة المعتقلين، يعني مندوب الصليب الأحمر بزور مثلا مسؤول السجن، مسؤول الكانتينة، مسؤول المطبخ، بيلتقي مع إدارة السجن، يعرف أوضاع المعتقلين. الآن في ضغط آخر أنه على الأقل يلتقي مع المعتقلين. يبدو إذا ما قلت أنت الإدارات سجون الاحتلال بدأت يعني شوية تخفف من رفضها، أنه ممكن يحددوا مثلا يلتقوا مع معتقل معين، مع سجن معين، مع طفل، مع شخص كبير بالسن، مع قدامة، يعني الآن أنه مش بشكل مفتوح. هذا يعتبر على الأقل إنجاز بدل عدم الزيارة الكامل، وإن شاء الله يتم تطبيقه، لأنه يعني خاصة المعتقلين اللي جربوا سابقا أنه على الأقل زيارة الصليب الأحمر في فترة التحقيق بيكون حركة وصل بين الأهل والأسير، بطمنهم، هو بطمن أهله، بالتالي هذا في غاية أهمية. وأيضا في جانب آخر زميلي سامر، أنه زيارة الصليب الأحمر للسجون في غاية أهمية لمعرفة الأشخاص اللي من غزة المفقودين.
0: أيوة،
1: هم معرفين لا حي ولا ميت،
0: وبالتالي
1: لما يدخل على السجن ويأخذ كشف الأسماء المعتقلين على الأقل هيك بيكون الطمأن من المعتقل الحي ومن المعتقل اللي مستشهد أو
0: نعم. إحنا بنقول الحمد لله على سلامة الأستاذ نضال أبو رميلي. أبو عبيدة امبارح أفرج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، هي ثاني اعتقال بعد 7 أكتوبر، والعقبة إن شاء الله لكل الأسرة. إذا في كمان أسرة تانين أفرج عنهم من نابلس أو محافظة نابلس ممكن نحكي اسمهم على الهواء، ما في أي مشكلة. إذن مبارح مفوض مصلحة السجون كوبي يعكوفي وضع قواعد جديدة تصعب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة الأسرة الفلسطينيين. القواعد الجديدة تتضمن آليات محدودة لزيارات مقيدة من حيث النطاق والمدة، حيث تخضع لعملية فرز وموافقة مسبقتين، فضلا عن الفحص الاستخباراتي والأمني وفرض قيود أمنية. وهذا لا ما خلينا أحكي لكم شو هي القيود. قيدت مصلحة السجون عدد زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتصبح زيارة واحدة فقط كل 3 أشهر، زيارة واحدة كل 3 أشهر، مشترطة إدارة مصلحة السجون تقديم قائمة قبل كل زيارة تتضمن 5 أسرى فقط يمكن زيارتهم. وبذلك قررت مصلحة السجون حرمان فئات من الأسرى من الزيارة، من بينهم الأسرى المصنفون شديدي الخطورة، إضافة الأسرى المعزولين في الزنازين الانفرادية أو الخاضعين للتحقيق، على ألا تتجاوز مدة أي لقاء مع أسير نصف ساعة، فيما يمنح قائد منشأة الاعتقال صلاحية تقليص هذه المدة. لا تتضمن القواعد الجديدة عقد لقاءات شخصية وخاصة بين ممثلي اللجنة الدولية والمحتجزين كما كان متبعا سابقا، كما أنها لا تسمح بإجراء فحوصات طبية للأسرة. ففي السابق كان يحق لممثل الصليب الأحمر طلب إجراء فحص طبي لأسير أو معتقل بواسطة الطبيب، إلا أن هذا البند لم يعد واردا في التعليمات الجديدة. كما تقرر أن يزور ممثلان للجنة كل أسير من خلف حاجز فاصل وعن طريق جهاز اتصال داخلي انتركم، وأن لا يسمح بلقاء أكثر من أسير في كل مرة. تخيل قديش الأمور صعبة، يعني تخيل ممثل الصليب الأحمر سيخضع للتفتيش عند دخول المنشأة، ولن يسمح له بإدخال أي أجهزة تسجيل أو هاتف محمول أو ساعة ذكية أو حاسوب أو جهاز لوحي أو كاميرا أو أي معدات على الإطلاق. معناته
1: إجراءات مشددة
0: جدا بالنسبة لزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

0: يسعد صباحكم من جديد وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM. في اجتماعياتنا انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة أناهيد فايق إسماعيل بدران، والعزاء في ديوان الحاج إسكندر في شارع ابن رشد، وللنساء في بنزل ابنها في شارع ابن رشد أيضا لثلاثة أيام. الأستاذ يحيى إبراهيم خضر باكير أبو إبراهيم، والعزاء في مقر نقابة عملي جامعة النجاح خلف منزل بسام الشكعة لثلاثة أيام، وللنساء في فندق القصر، وأيضا المرحومة سهاد سليمان شبيري أم محمد الخراز، والعزاء في ديوان خلة العمود، وللنساء في شارع التعاون ديوان مسجد الحسن بن علي أيضا لثلاثة أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. صباح الخير، صباح الخير للمعلقين الكرام جميعا. ريم عامر يسعد صباحك، علاء الجيطان يسعد صباحك أيضا. في حديث عن شهيد قرب رام الله بير نبالة، تشوف أبو عمر بعد إذنك نتابع. أبو فايز محمد زعتر يسعد صباحك أيضا. أستاذ درار طوقان، رامي عليوي، أبو جهاد، سماهر دوابشة، محمد زهران حسونك كل عام وانت بخير، أخونا هلال حجازي، أبو زيد ورفيف ملحس يسعد صباحك، أسماء إشحادة يسعد صباحك، خالد زبلح، أبو عدنان، أيمن خالد أيضا، ويوسف مزهر، أبو عمر رندا قادري، أم محمود وأبو محمود، يسعد صباحكم أنتوا جميعا وكل المتابعين الكرام. أخونا نضال كعبي أيضا، جمال قناديلو، وأبو صبيح، محمد طبنجة، رائد شاهين، سعيد جدا بهاي الكوكبة من المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة، وأنا بعتذر إذا في أسماء ممكن ما بقرأها. أخونا أيضا أبو عمار عليوي، حاتم الخواجة، أسعد البسطامي، هشام حسين، أشرف قنابيطة، قسوم الشاطر، بقول الزمن في فلسطين اللي بده يعمل فحوصات طبية شاملة بيسجل يوم الأحد، بيعمل فحوصات الأحد اللي بعده من كثرة الناس، من كثرة على كثرة الناس رحلة عمره. إيش قصدك أخ قسوم؟ أحمد المدموش صباح الخير، أبو سامر النجار، نظمي قناديله، عنان العتيلي، الأمور على حاجة السرة وقوف مع تفتيش، رجعنا على المربعة. أم أحمد صباح الخير، مؤيد العبد، أبو غالب عنتر، علي أبو أنس، فراس عنان، رامز الدلع، عبادة المصري، يوسف الزمار يسعد صباح، خالد الصرميتي، جميل قناديله، جميل كلبوني صباح الخير أخي جميل، بقول من أخطر القرارات توقف نقل المعلومات إلى الصليب الأحمر حول أوضاع الأسرة والمعتقلين في ظل تدهور شديد في أوضاعهم منذ تولي بن غفير المسؤولية. والله إحنا بنحاول، خلينا برقي رنينا حدا من الأسرة، أي حد هيئة شؤون الأسرة، إذا الأستاذ خالد أبو كامل أبو عمار قابلته مبارح، طيب خلص أوكي نشوف أماني سرحنا أي حدا، لأن الموضوع كتير مهم خاصة بعد هذا القرار. هاني فيضي يسعد صباحك، يوسف حمور أيضا، مؤيد جود الله، أم فراس، بشار الدلال بصبح عليك يا أبو عمر، ومنصر أيضا صباح الخير، وسامر أبو زعرور صباح الورد والياسمين. مبارح دكتور أمين عمل مقابلة مع الصديق العزيز جوز صاحي أو نائم ما بعرف أشرف جعارة، وحكى فيها عن ظاهرة التسول. وللعلم أنا كنت في رام الله، كان في عنا ورشة تدريبية بالليل، نزلنا كزدرنا في شوارع رام الله، كانت 12 بالليل، حقيقة عدد المتسولين هائل بالليل
1: حتى برام الله،
0: وفي مناطق هاي كلاس يعني مناطق الطيرة مثلا عند بلدية رام الله، وأنا مروح مبارح قريب المقاطعة ومقر الرئيس على المفارق كلها، كل المفارق ختايرة نساء، يعني الوحدة لا يقل عمرها عن 80 سنة، يا دوب جارة حالها جر حقيقة، أو أطفال منتشرين كالنار في الهشيم بيبيعوا مي، كل المفارق اللي طالع واللي نازل واللي عند المصايف واللي رايح باتجاه المقاطعة واللي فايت على رام الله، أول ما يوقف الإشارة الكل بهجم، ثلاثة أربعة على كل إشارة. فللأسف هي واضح إنها ظاهرة وطنية صارت، بطلت تصير ظاهرة. خلي اسمعي محمود شو حكى أشرف.
2: الله يعافيك أبو عمر.
3: أنت الآن يعني لديك ظاهرة سلبية تحاول تسيطر عليها،
2: صحيح.
3: شو ضرورة العمل على الإبتزال؟
2: هي ظاهرة مقلقة في المجتمع الفلسطيني، مش يعني ما نحط الحجة على 7 أكتوبر أو على تعطيل العمال أو الهاي، الظاهرة هاي ما إلها علاقة بهاي الأمور، المحتاج ما بمد إيده نهائي. يعني أنا بشوف ناس قال لك نسوان زلامي كبار هذا بلموا علب كولا الصبح الصبح الساعة 6 والساعة 5، هذا ما بمد إيده، هذا اللي أنت بترفع له القبعة، هذا الشريف. أما واحد جاي بيحمل مصحف، بيحمل آيات قرآن، بيحمل هاي بمدها على البنت أو على المرأة أو على، وبيستهدفوا أكثر إشي قطاع النساء، يعني البنات والنسوان. لما انت بتعطيها المصحف وبتقولها اللي بيطلع من نفسك، ايش هذا؟ بتشحد يعني منها انت؟ ايش بتحرجها يعني؟ طب هذه الظاهره مقلقه، والظاهره اصلا مغزيه، والظاهره صعبه لاهل البلد عندنا احنا كتجار او اهل البلد كليته عامه. يعني عفوا هذه الظاهره السلبيه بتاثر على كل على كل على كل المدينه وعلى كل التجار والزائرين، السهف الزائرين. واذا ما اعطى اذا ما اذا رفضت البنت او الهاي يعني هو يستفز ويصير يسمع حكي ويصير هذا. يعني انا صار موقف هذيك المره قدامي بنت صغيره 13 سنه 14 سنه رايحه على معهد العلوم والثقافه، انت لما تيجي تعطيها المصحف والبنت ارتبكت ومش عارفه ايش تعمل. يعني عفوا الله يعين الناس، لما ابوها هذا يجوز امن لها يا دوب حق الحصه، يجوز معهاش اجار الطريق تروح، انت ليش تحرجها؟ مين انت تيجي تمد ايدك عليها وتقول لها خذي هاي المصحف او خذي هاي؟ شباب المبادره حكوا عن الموضوع ما قصروا، وحكوا عن حكوا للشرطه وحكوا للبلديه، بس احنا بدنا شيء على ارض الواقع. بتحسهم زي العصابات، يعني في 6 7 شباب مش صغار، صغيرهم 18 او 19 سنه وكبيرهم 26 سنه، ايش بتعمل في البلد؟ عصابه يعني انت بتشكل عصابه؟ بعدين كلهم بتحسهم مرات 2 مع بعض، 3 مع بعض، 1 مع بعض، كلهم بيجتمعوا كلهم بيمشوا، شيء زي الشيء المنظم، يعني صار شيء منظم مش تسول، مش ظاهره فرديه صارت. لما احنا بدنا حل، في شرطه مجتمعيه، في شرطه، في بلديه تكون في دورها، فيش في ايش البلديه تكون محافظ، احنا مطالب محافظ مفلس برضه. هاي الظاهره مقلقه، هاي الظاهره مسيئه لاهل البلد.

0: يسعد صباحكم الراديو حياة وصباح الورد والياسمين لكل المتابعين الكرام. إذا رسميا الهلال الأحمر أعلن أنه تتعامل طواقمه مع شهيد قرب جدار بير نبالا، جاري نقله إلى المستشفى. دكتور أمين، الشهداء على الحواجز وعلى الجدار، شهداء لقمة العيش، رح نحكي عنه إن شاء الله. صباح الخير لأخونا عزة المصري من قبرص، دكتور ياسر أبو صفية يسعد صباحك. دكتور مهر أبزنط أيضا صباح الورد والياسمين. أم بهيج الطباسي صباح الخير. أخونا أبو بشار سمارو طايل الحواري صباح الخير. خلينا نحكي عن حواره برضو أبو عمر، الفيديو اللي صورته أنا مبارح. أخونا سامر أبو زعمرو أيضا صباح الورد والياسمين وكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر. إذن رسميا الكنيسة يعلن 27 أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات العامة. أعلن الكنيسة الانتخابات ستجري يوم 27 أكتوبر وهو آخر موعد يسمح به القانون. وأورد بيان البرلمان أنه يتوقع أن يجري الكنيسة ولايته كاملة كون انتخابات المقبلة محددة بالفعل بموجب القانون، يعني أخذوا 4 سنين صب. صباح الخير للعزيز الغالي الأستاذ علاء الرماوي أبو محمد. يسعد صباحك يا أبو محمد.
1: يسعد صباحك. يسعد صباح المستمعين جميعا.
0: طمني عنك إن شاء الله أنك بخير.
1: رضا الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. يعني إيش كان المشكلة؟ إنه مبسوطين حالهم إنه تحددوا وفق المدة القانونية. شرح لنا هيك شوي شو اللي عماله بيصير في إسرائيل.
1: أولا هذه من الحكومات النادرة سامر إنه استمرت 4 سنوات كاملة.
0: نعم.
1: ونتنياهو استطاع أن يستخدم حالة الأمن ويستخدم الحرب لإطالة مدة حكم، وهذا نقطة مهمة. النقطة الثانية، كان الإطالة إلى علاقة بخلفية الأحداث اللي صارت والحرب الأخيرة على قطاع غزة، وكانت طلعات الرأي كما تذكر سامر في بداية الحرب تعطي نتنياهو معدلات انخفاض كبيرة، وكان في تلك الوقت بني جانت يحقق 28 مقعد و 32 مقعد في طلعات الرأي. إلى أن نتنياهو استخدم حالة الحرب وطوع العقل الإسرائيلي باتجاهين. الاتجاه الأول هو قبول استمرار الحرب تحت عنوان أن هناك أخطار كبيرة تحيط في إسرائيل، والجانب الثاني أطاح بخصومه خاصة بني جانت اللي الآن تخيل معي بطلعش استطلاعات الرأي بتنسى 4 مقاعد. وهذا يعني في عرف السياسة إنك أنت تقوم بتجيب استطلاعات الرأي 32 مقعد 29 ثم تصبح باستطلاعات الرأي أن لا تحقق ولا مقعد صفر، وبناء على ذلك أنت أمام جنون في استخدام حالة الإطاحة. نتنياهو استخدم الإعلام واستخدم منظومة الدولة واستخدم الإطاحة بالصورة من خلال الضرب بين قوسين تحت مراكز القوة في داخل إسرائيل. الآن نتنياهو استخدم شيء ثاني. الآن زي ما بتسمع ويسمع السادة المستمعين، نتنياهو يستخدم إدارة الأحزاب بإدارة الدكتاتور. نتنياهو الآن حتى الساعة يمنع الانتخابات داخل حزب الليكود ويسيطر بالمطلق على تشكيل قائمة الليكود في الانتخابات القادمة. حتى المؤتمر العام لحزب الليكود يمنع قيامه، بناء على ذلك نتنياهو يرتب قائمة بمواصفاته. الجانب الثالث، نرجع الآن وخاصة هذا اللي بهم الشعب الفلسطيني، ماذا تقول استطلاعات الرأي في إسرائيل سامر حول موازين الأحزاب وقوة الأحزاب في داخل إسرائيل؟ هناك أربعة نقاط مهمة سامر. أولا يتعلق أولا ببعد الأحزاب. لديك إيزن كوت اليوم يعد الحزب الأكبر في إسرائيل بحسب آخر استطلاعين للرأي
0: الليكود.
1: إيزي كود.
0: مين هاد؟
1: هذا قائد أركان للجيش الإسرائيلي السابق، ما عندوش حزب بالمناسبة.
0: قادي إيزن كود صحيح، حزب الليكود هذا تتقدم حزب يشار اسمه.
1: يشار
0: صحيح.
1: هذا الحزب ما كان في حزب، هذا بشخصه استطاع أن يقنع الإسرائيل بشكلتين. الشغلة الأولى إنه إسرائيل ترى بأنه مرحلة الحكم لديها يجب أن يكون ضمن دائرة العسكر، ولأنه الإخفاقات الكبيرة للجيش الإسرائيلي أو الإخفاقات الكبيرة التي تحققت في الحرب الأخيرة كانت بسبب أن نتنياهو كان يقود، وكل قناعات المجتمع الإسرائيلي بأن حزب الليكود من بوابة الحكم السياسي فشل في توفير الأمن. وأنت بتعرف سامر تاريخ إسرائيل بأنه هيئات الأركان كانت هي المسيطرة. لديك رابين على سبيل المثال كان قائدا لهيئة الأركان، لديك شارون كان رئيسا لهيئة الأركان، وكان أيضا براك رئيس لهيئة الأركان، والآن يدور حديث في إسرائيل بأنه ضرورة إعادة الجنرالات للحكم في داخل إسرائيل. لكن إيزنكوت حتى يحكم يجب أن يحقق ما يعرف ب 60+1. الآن موازين القوى في إسرائيل تقول الآتي: إيزنكوت رقم 1 ب 23-22 مقعد، حزب الليكود من 21-22 مقعد، ثم بعد ذلك تأتي تباعا نفتالي بنت الحزب الثالث ب 15 مقعد بعد أن كان هو يتقدم 22-21 ونتنياهو 23. بمعنى أن هناك انقلاب أيضا في المعارضة، يعني المعارضة كان يقود نفتالي بنت تحالف لبيد، هذا يتراجع لصالح إيزنكوت. الجانب الآخر وهي الأحزاب الثابتة بمعيار الانتخابات، لديك سموتريتش بن كفير وأيضا ليبرمان وشاث ويهودا تراه، وهذه الأحزاب هي اليمينية. على موازين القوى المعارضة الإسرائيلية تحقق تقريبا 56 مقعد إلى 55 مقعد، ونتنياهو وتحالفه يحقق 52 مقعد، والأحزاب العربية 10 مقاعد تقريبا. أنت بتحكي سامر يعني صعودا وانخفاضا، يعني بمعنى أنه هناك مقعد إضافي هناك انخفاض في مقعد. الآن حتى تحقق سيطرة في إسرائيل لتشكيل الحكومة يجب أن تحظى ب60+1. طب من وين الأحزاب كلا المعسكرين الموالاة والمعارضة، أو عفوا الموالاة والمعارضة لا تحقق 60+1؟ الآن بيضة الكبان الرئيسية في الانتخابات الحالية هي الأحزاب العربية. الأحزاب العربية بالحد الأدنى ستأتي ب10-12 مقعد، هذا بالحد الأدنى، إذا توحدت يمكن أن تصل إلى 15 مقعدا. الأحزاب العربية لديها مشكلة زي عنا بالمناسبة، منقسمة مفتتة، حالة الاحتدام بينها كبير، ودعني أقول لأني قريب على الأقل من فهم الأحزاب العربية، لدينا مشكلة حقيقية في حتى الرؤية السياسية. يعني
0: الانقسام انقسام للأسف الشديد، الأحزاب العربية منقسمة بشكل كبير
1: وللأسف انقسام حاد، يعني بمعنى أنه مع إدراكهم خطورة المشهد لكن لا يستطيعون أن يقدموا رواية سياسية منضبطة على إيقاع، لأنه هم أصلا قبلوا في الدخول في الكنيست. يعني من يعارضهم حق يقول، يعني الفئة المعارضة للدخول في الكنيست يقول لك أنا بهمنيش فزت ما فزتش، أنت المشاركة غلط، لكن هو قبل أن يدخل لعبة الكنيست الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية. جوا الكنيست مش عارف يشتغل لا على نمط تحقيق فوائد لمجتمعه العربي، ولا تحقيق فوائد من خلال التغيير في البيئة السياسية، وهي مشكلة كل طرف سيتعذر. لكن على الأقل أنا أقول لك بصراحة سابقا، الأحزاب العربية المشكلة الرئيسية في حالة الاختلاف بينهم هو ترتيب حجم حصة كل حدا في داخل القائمة العربية، وهذا مشكلة كبيرة.
0: مشكلة كبيرة. سؤالين سريعات. السؤال الأول إنه الكل كان يعول نتنياهو مش رح يصمد بعد 7 أكتوبر، رح تنهار إسرائيل، الحكومة هاي العالم رافضها، بس يا أبو محمد هل هذا توجه أستاذ علاء الرماوي إنه المجتمع الإسرائيلي برمته رايح باتجاه التطرف، ولا ظهور الأحزاب اللي أنت ذكرتها والناس الجداد بيأكد إنه حتى المجتمع الإسرائيلي مل من هذا الفكر وبده يحاول يغيره؟
1: شوف سامر، دعني أقول بشكل واضح، نتنياهو نفج عرش الملوكية في إسرائيل بدون منازع، وأطاح بكل خصومه في داخل الليكود، يعني كل معارضي بنشرهم بين قوسين. أيضا الأحزاب فتتها، يعني تخيل أنت مثلا حزب عريق زي حزب العمل مش موجود اليوم على الساحة الإسرائيلية،
0: روح
1: ما مش موجود سلامتك، يعني بجيبش مقعد. الأحزاب اليسارية انتهت في إسرائيل، الحكم المركزي الآن لليمين الإسرائيلي، وقبل 7 أكتوبر كان اليمين الإسرائيلي منفرد ومتفرد في حكم إسرائيل، ونتنياهو بحسب استطلاعات الرأي كان سيمضي إلى وليات متقدمة ولن يكون له منافس. حتى الأحزاب النقيضة كان كل ركام الأحزاب الأخرى كان مجتمع ضمن تحالف لبيد بنت، واللي بيجيبه تقريبا أنت تحكي عن 22-23 مقعد، 24 مقعد في مرتفعها. اللي صار اليوم بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة انهار منظومة الحكم المطلق لليمين، وانت شفت سامر والسادة المتابعين، انا بذكرهم ذاكر الحديث عن تغيير القضائي والحديث عن ازاحة المستشار القانوني وتغيير قياد او ما يعرف بقضاة المحكمة العليا وتدخل، وذاكر الاشكاليات اللي حدثت في الشارع الاسرائيلي، لانه كان اليمين الاسرائيلي ظن بان الضربة القاضية لمنظومة المؤسسة التقليدية في اسرائيل قد حان. الان جاءت الاحداث الاخيرة، وضع كل مشروع اليمين ضمن دائرة الاستفتاء الشعبي، واصبح لدينا ازاحات في الفكر اليميني او في الفكر المجتمع الاسرائيلي باتجاه خلق توازن ما بين اليمين وغير اليمين. فاصبح غير اليمين بيجيب الان تقريبا 56 مقعد بعد انه كان بيجيب 22 مقعد. هذا يعني بانه بشكل سريع، هذا يعني بان هناك حالة قناعية لدى المجتمع الاسرائيلي بان اليمين الاسرائيلي بصيغة اليمينية التي يقودها نتنياهو بن غفير وسموتريش لا تشكل حكما آمنا لإسرائيل. وهذا جعل الإزاحات اللي بتشوفها، نتنياهو الآن على الأقل متهم في أوساط اليمين بأنه قد يكون السبب في خسارة المشروع اليميني لحكم إسرائيل وإعادة الحكم التقليدي لإسرائيل مرة أخرى. على صعيد الشعب الفلسطيني، مين يعني مين الأحمر ولا الأبيض؟ الصيغة الفلاحية كلاهم مسخين، يعني باختصار في فكرة تعاطي مع الواقع الفلسطيني. المشكلة لدينا انه الفكر الاستيطاني، يعني ناخذ من الاستيطان في الضفة الغربية على سبيل المثال، الاستيطان في الضفة الغربية بعد الواقع الذي فرض سموتريتش، وانا اقول لك عراب الاستيطان والقفزة في الاستيطان في الضفة الغربية داود سموتريتش الذي يحقق الآن 5 مقاعد في الانتخابات على خلفية أخذ الخزان الاستيطاني إلى جانبه في المرحلة الحالية. رفع هذا المستوى سيجعل الحكومة الإسرائيلية القادمة تمشي بنفس الوتيرة، لكن قد يكون تهديد لشكل الاستيطان. يعني بمعنى ممكن ما تشوفش مستوطنين يدخلوا على حوارة، لكن ممكن تشوف المستوطنين يبنوا مستوطن في حوار. يعني تخيل ليه ويصفق العالم لهذا الشكل.
0: سؤالي الأخير أبو محمد، قديش ممكن جوز سؤال البعض قد يستغربه، لكن السلطة الفلسطينية عندها والمنظمة التحرير عندها دائرة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، ومن يومين كانت الدكتورة دلال عراقات عاملة مقابلة مع زميلنا ياسر مناع في مجلة اسمها أظن صبرة، وصارت ضجة على دعوتها بين قوسين لإعادة محاورة المجتمع الإسرائيلي، مجدي هذا الأمر؟
1: شوف سامر، باختصار يعني المجتمع الإسرائيلي لا يؤثر في صياغة السياسة في إسرائيل.
0: نعم.
1: باختصار تواصل مع مين ما بدك، والشخصيات اللي يعني في المجتمع الإسرائيلي كيف في عنا نخبة إحنا آسنة، وأذرني على التعبير، في عنا قيادات إحنا خلص سموها قيادات في الواقع الفلسطيني، وبتنزل الانتخابات بتجيبش 10، في عنا أحزاب. المجتمع يعني لجنة التواصل تتواصل مع الناس اللي انتهى تاريخهم في إسرائيل. انت فاهم علي، هذا مشروع مال بموله الأوروبي وبموله بعض الجمعيات الأمريكية، والناس بتقبض عليه مصاري باختصار، ومصاري مرعبة. شايف علي، النتيجة صفرية، الذي يحاور هو الذي انتهى تاريخه. يعني يوسي بيلين شو بيسوي في إسرائيل؟ بكتب مقال وعنده أكم من جمعية بتجيب مليارات، باختصار جاهز الموضوع، احنا نتواصل معه. طب شو بدك تحقق؟ لا شيء. خلاصة الأمر سامر في هذا الموضوع، الفكر الذي سيحكم إسرائيل سواء كان نتنياهو أو بنسخة نتنياهو هو لن يضيف جديد. لكن أنا بدي أقول لك يعني الذين يعولون على تغيير في الانتخابات، إذا صار التغيير سيكون في غزة بالمناسبة. مشروع إيزنكوت في المرحلة القادمة هو مشروع يتعلق في إعادة تكوين شكل فلسطيني في قطاع غزة. الضفة الغربية تعتبر استراتيجياً مهمة للعمق الأمني الإسرائيلي، وبناء على ذلك سيظل قد يكون تحسينات في جانب المقاصة. هذا الإطار الذي يمكن أن يقدمه إيزنكوت خلال المرحلة القادمة. في صيغة الحروب ما زال يرى إيزنكوت بأن الضربة القاضية يجب أن تتوفر في لبنان، ويجب أن تستمر الحرب حتى تحقيق نتائجها على إيران. هذا الفكر الذي يمكن أن يقوده إيزنكوت، وهذا يتقارب يعني
0: مع فكر مع فكر
1: ما توجهات
0: نعم. الله يسعد صباحك يا ابو محمد. استاذ علاء الرماوي، شكرا لهاي القراءه، تحيه طيبه. شوف. يعني تحليل واقعي لمرحلة بنمر فيها. دكتور أمين عنده توضيح، تفضل.
2: أنا عندي ملاحظة أنه بطلع على عناوين صحيفة القدس قبل 20 عاما اللي بطرحه زميلنا رماوي
0: على 27 أكتوبر
2: العنوان الرئيسي
0: قبل 20 سنة حبات
2: العدوان الإسرائيلي على القطاع في أعنف أيام
0: يوم في 27 أكتوبر
2: 32 شهيد وأكثر من 50 جريح بينهم حالات قطرة. هذا نص صفحة
0: وأورد بيان البرلمان أنه
2: العنوان الثاني الحكومة الإسرائيلية تقرر تنفيذ عملية عسكرية في لبنان
0: بالفعل بموجب القانون، يعني أكدوا أربع سنين.
2: هصلاح أيضا من ضمن العناوين الأخرى الموجودة ملفتة النظر
0: الرئيس
2: يدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع
1: غزة. المستمعين
0: جميعا طمنا عنك إن شاء الله.
2: في بيان نازل حول بيان صادر عن الأسرى
0: العالمين، يعني والعرب في إسرائيل
2: مبسوطين حالهم إنه أمل للأسرى الفلسطينيين في لبواقيها.
0: اشرح لنا هيك شوي شو اللي عماله بيصير في اسرائيل.
2: اولا نشوف العناوين،
0: كان الحياه جمدت يا دكتور امين
2: بالفعل، يعني كان الامور يعني واضحه. ايضا في عناوين فرعيه طبعا نصر الله الاسيران لن يعودا الا على اساس التبادل. نصر الله هو
0: حسن
2: نصر الله. الاتحاد الاوروبي لاسرائيل اوقف العقاب الجماعي للفلسطينيين
1: على قطاع غزه.
0: 20 سنة. يعني لو رجعت للقدس قبل 40 عام ممكن تلاقي نفس العناوين. يعني احنا واضح انه منعيش بحلقة مفرغة لا اكثر ولا اقل. في برضو خلينا نضل معلش شوي صغير على الانتخابات، في فيديو برضو لعصمت منصور بيحكي عن هذا الموضوع دقيقة ونص. خلينا نسمع المختص بالشأن الاسرائيلي عصمت منصور ماذا يقول.
1: أن هناك أخبار كبيرة تحيط في إسرائيل.
3: 107 أيام بالتمام والكمال على الانتخابات الإسرائيلية. اليوم رسميا حدد تاريخ الانتخابات 27/10. لو سئل أي إنسان وهي في موعدها بالضبط، يعني لو سئل أي إنسان بعد 7 أكتوبر ما هي الحكومة الضيقة المنبوذة اللي كانت من قسم الشارع الإسرائيلي حولها، كانت قريب المليون يخرجوا الظهر ضدها، كانت رفض خدمة، كان رفض طيارين للتجند ضد سياستها خاصة في الثورة أو الإصلاحات القضائية أو الانقلاب القضائي كيف بسموه 7 أكتوبر والحروب اللي صارت. لو كان حدا بيقول لك أنه هاي الحكومة بتصمد كنت بتقول مستحيل، لكن صمدت هاي الحكومة وقضت حتى آخر أيامها. وهذا بعلمنا إشي عن السياسة الإسرائيلية، ولازم نفهم كيف نقرأها لهذه السياسة الإسرائيلية بعيدا عن الأماني. لأنه أنا بذكر في بداية الحرب كيف كانوا كل يوم يشيعوا نتنياهو، كل يوم يطلعوا برا الحكم، وكل يوم يقولوا هاي الحرب بيطيل فيها عشان يظل في الحكم، وهو فعلا ممكن يخوض حروب عشان الحكم. ولكن كمان يعني القراءة هيك العابرة والأماني ما بتفيد شيء. وأنا أحب أذكر بداية الانتخابات والحديث عنها والحديث اللي راح يتواصل عنها عبر هاي المنصة، إنه ما نتخيل إنه الناخب الإسرائيلي بروح ينتخب عشاننا، يعني مش هحتاج حكومة أحسن إلنا أو أسوأ إلنا، ولا بروح يصوت عشان حب فينا أو كرها فينا. صوتوا لاعتباراتهم ولأجندتهم ولوضعهم. وإذا كان في وجه فشل فهو فشلنا في أنه نفرض، وأكرر على وأشدد على كلمة نفرض، قضيتنا عليهم، نفرض حل، نجعل وجودهم مكلف، نجعل احتلالهم يعني عامل تغيير في الداخل وأحد القضايا على الأجندة الانتخابية. وهذا للأسف مش موجود، مش موجود أبدا. صح بيحكوا عن الحروب وصح بيحكوا عن الحسم، لكن ما قدرنا نحدث الاختراق المطلوب. وهذا برجعنا للنقاش الصبح اللي كان عند البعض، انه نأثر ولا ما نأثر في المجتمع الإسرائيلي، بتأثروا ولا ما بتأثروا، هل صح انه نخاطبهم او مش صح نخاطبهم. وهذا نقاش يعني هو يعاد إحياءه ولكن بصورة هزلية وكاريكاتيرية. اللي شهد هذا النقاش في السبعينات والثمانينات وقرأ عنه كان نقاش عميق، كان نقاش فكري سياسي ثقافي وطني، كان نقاش له أبعاده العملية، وكان نقاش في حالة نهوض. يعني لما أنت بتكون ناهض وبتكون العالم تعترف فيك وتكون أنت يعني العالم كله بيحكي في قضيتك في فترة السبعينات وحد يعني منتصف الثمانينات وحتى مع الانتفاضة الأولى، هذا النقاش بيكون له معنى. هل أنت في حالة تراجع وانكفاء وفي حالة تشرذم وفي حالة
0: مرة تانية يسعد صباحكم. يعني مش عارف، أنا بنظري عمره ما كان في فرق، أنا شخصيا لا تقول لي يميني ولا يساري ولا متطرف ولا أبيض ولا أخضر ولا عمل ولا كيود ولا ده كلياته على الفاضي. يعني أي محاولات لتغيير هذا أو يعني التعامل وفق هذه التقسيمات مش عملها بتأتي كلها لحتى هاي اللحظة بنظري على الأقل. ما بعرف إذا الأمور اختلفت أو ما اختلفت، مع أني شايفها رايحة باتجاه الصعوبة أكتر وأكتر. يسعد صباحكم من جديد وصباح الخير لكل المتابعين الكرام. أبو سيف وأستاذ أيمن الشكا صباح الخير، وأستاذ غسان شراقة أيضا صباح الورد، محمد كمال أبو كريم أيضا صباح الخير، أخونا عمر نوفل، عمر نوفل، عامر فطاير، ست غدا عبد الهادي صباح الخير لكم جميعا، والإخوة المتابعين الكرام عبر البث المباشر، أخونا طايل الحواري مرتين صباح الخير، رح نحكي عن حوارة، أم بهيج الطوباسي صباح ماهر وسماح الفقية، ندى قاسم جبر، هيثم قنابيطة، نائل عبيد، وعبادة المصري بقول زي يعني زي مبارح الولادة كانت تشتري أغراض، الوالدة كانت تشتري أغراض، وجا واحد ما بعرف شو بيع بالضبط وبده يبيعها وهي ما بدها، أما تشتري أم ربط الكيس مع الوالدة بالعرباي، تخيل بده يبيعها خاوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسام التيتي، فتوح الحواح صباح الخير، عيسى شبيري، أبو العز، أبو أنس، عمار زبلح، عزيز الجنيدي، أم وائل صباح الخير، وسعد خضرية، علام استيتية، أخونا زياد عميرة بقول أستاذ عصمت منصور بقول حوارات عميقة، نحن الآن نناقش ببديهيات الوطن والالتزام للأسف. ست عصماء المصري سعد صباحك، وأشرف جعارة صباح الخير، أخونا فتوح بقول صباح الخير أبو العز، في موضوع الأخطاء الطبية وكم حالة وفاة حصلت، كان من أهم المشاكل اللي حكوا فيها عدم وجود جهاز قسطرة للدماغ في مستشفيات نابلس والضفة، موجود فقط بالخليل. والله موضوع الطبي يا فتوح ما هو سهل، ما بعرف دكتور أمين إذا متابع
2: نعم.
0: جزء من هذا الملف موضوع الأخطاء الطبية أو موضوع نقص الأجهزة في وزارة الصحة، والناس فعلا تضطر تتبهدل تسافر بين المحافظات عشان تحصل على علاج أو دواء.
2: هو من شقين، الشق الأول أنه النقص والنقصان في الأدوية وفي الأجهزة هذا مفروغ منه في ظل الإضرابات ونقص الكوادر الطبية، هذا أمر آخر، لكن الموضوع الأخطاء الطبية بصراحة أحيانا الناس بتصل الإعلام بدهم الإعلام يطلع فورا يتكلم في هذا الموضوع، هذا الموضوع بده تحقيق استقصائي، بده أطراف العلاقة تحكي في هذا الموضوع، فبالتالي أحيانا إحنا متريث لأنه الموضوع فيه مسؤولية كبيرة جدا، أنت ما بقدر يجيك واحد يقول لك صار مع ابني كذا كذا، طب بلكن الكلام الصح، فكيف انا بطلع وسائل الاعلام هيك، بس عندي مساله قانونيه ومهنيه، بالتالي في امور احنا متريا فيها، موضوع الاهمال الطبي او تقصير طبي مع طبيب مع مريض او مريض، هذا كلام بصراحه بدون تريس، ما ممكن احنا نطلع بشكل يعني عفوي وجاهل نتكلم باي حاله من هذا القبيل، لانه الموضوع فيه له علاقه بوزاره الصحه، نقابه الاطباء، ممكن لجان تحقيق، ممكن هيئه، ممكن هيئات اخرى لها علاقه بهذا الموضوع، بالتالي دوما نتريث موضوع الإهمال الطبي أو التقصير.
0: صحيح. أمر بده يعني أولاً مهنية ونزاهة وشفافية نعم. مطلقة
2: نعم.
0: عند اللجان الطبية اللي بتأكد وبتفحص موضوع الإهمال أو التقصير أو ما شابه، ومرات بيكون في مضاعفات، فبالتالي مش سهل إحنا نحكم.
2: خاصة مش أصحاب اختصاص.
0: إحنا مش أصحاب اختصاص، بس أتمنى يكون في يعني قدر عالي جداً من المسؤولية من وزارة الصحة ونقابة الأطباء تجاه هذا الملف، نعم. وإن كان طبيب أخطأ. يعني ما ندافع عنه على خطأ، هذه النقطة المهمة، ما حدش يجي يقول إحنا مش رح نسمح بإدانة الطبيب، يا إخوانا هاي عمار بشر، ممكن الطبيب برضو يتعرض لإشي تاني ويصير عنده مشكلة، فبالتالي تيجي الطالب بحقه، إحنا مش ضد حد، لكن لما بيتعرض إنسان لمشكلة صحية الأصل يكون في نزاهة وشفافية ووضوح ولجنة طبية محترمة موثوقة وتحكي عن القصة، يتقول أو لا، وفيش خطأ وفيش فيها مشكلة إنهم يعترفوا، وإن شاء الله ما يكون في خطأ، ممكن يكون في مضاعفات بتصير عند كل الناس. في عندي ملاحظتين مهمات أخي أبو عمر، الملاحظة الأولى، مبارح على السوشيال ميديا الناس فرحانين بوفاة النائب الأمريكي لدينزي جراهام، لاحظته
2: بعد أيام قليلة من زيارته للمنطقة،
0: من زيارته لإسرائيل، هذا يعتبر من أشرس المدافعين عن إسرائيل، كان في عنوان تل أبيب حزينة والعالم فرحان بلدينزي جراهام، هذا متطرف جدا وإله تصريحات فاقت الإسرائيليين بهذا الموضوع، من وفاة لوفاة، كان وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني، كان هو أمير قطر السابق، وحقيقة الرئيس والفصائل والكل نعاه، وأبناء غزة رغم كل ما بمروا فيه بذكروا له مواقفه الحسنة تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه غزة تحديدا، فرحمه الله رحمة واسعة. أنا فاتني أنوه لما حكينا عن الأسرة إنه زميلتنا الصحفية سمية جوابري بعد سنتين ونص يا إخواننا، يجوز كتير ناس ما بيسمعوا عنها، سمية زميلة صحفية اعتقلت بداية الحرب لفترة مؤقتة، كانت حامل والحمد لله أفرج عنها قبل وضع المولود، وممنوعة اليوم تطلع من دارها إلا ضمن شروط بالغة التعقيد، هي من نابلس، عايشة في نابلس، وزوجها زميلنا الصحفي طارق يوسف السركجي. ممنوع تستخدم الجوال، ممنوع تطلع من البيت، ممنوع ممنوع ممنوع. مثلت أمام المحكمة العسكرية في معسكر سالم، وتم تأجيل الجلسة إلى 22 من أيلول سبتمبر، يعني بعد حوالي شهرين وشوي، لتبقى بذلك حالة الانتظار الطويلة التي تعيشها وعائلتها مفتوحة على مزيد من الترقب. وهي لم تتمكن مثلا من حضور زفاف إحدى شقيقاتها ولا مشاركة شقيقتها الأخرى في مناسبة تخرجها، كما غابت عن والديها خلال فترة مرضهما.
2: نعم، يعني هذا جزء من العقاب اللي بتعرضه الجسم الصحفي الفلسطيني. احنا بنتكلم عن استهداف بالقتل والإصابة، وحدثوا الحرج الأعداد خاصة في قطاع غزة، بنتحدث عن الاعتقال الإداري اللي يعني بلاحق الصحفيين والصحفيات، وبالضفة الغربية أيضا حدثوا الحرج منذ بداية حرب أكتوبر، عدد كبير من الزميلات والزملاء اعتقلوا على خلفية حتى منشور ولا نشر خبر، وأيضا القيود وقيد منع من السفر، هذا يعني تقريبا بيشمل أغلب الصحفيين.
0: صحيح.
2: والغالبية العظمى من الصحفيين أولا كانوا يمنعوا من دخول الخط الأخضر أو القدس، وايضا للسفر للخارج، وهذا ايضا جزء من العقاب. وايضا الان نموذج زميلتنا جوابر انه هي الوحيده الان الى حبس، عليها حبس
0: منزلي. احنا بنسمع مرات عفوا اهلنا في القدس تحديدا عندهم حبس منزلي، اهلنا في الداخل عندهم حبس منزلي، لكن حدا في نابلس اليوم صار له سنتين ونص بيطلعش من داره، يعني برضه امر صعب جدا. الله سبحانه وتعالى يلطف فيها، وان شاء الله بينكسر هذا القرار الى غير رجعه. أخونا عمار خليل بقول موضوع قسطرة الدماغ إشي مهم مش لازم ينسكت عنه. والله لا أخفيك، أنا شخصيا ما عنديش تفاصيل، أي حد بيحب يحكي في الموضوع يكون مطلع عليه، طبيب مختص كذا، إحنا ما عندنا مانع، إحنا جاهزين نحكي عنه، بس أنا شخصيا ما بعرف عنه شيء، يعني ما بزبط أحكي وأنا ما عندي تفاصيل. فأي حد مختص مطلع بيعرف تفاصيله بيحب يوضح لنا، إحنا جاهزين. أم رشيد الناصر يسعد صباحك، وأخونا فارس غازي عنتري يسعد صباحك أنت وكل المتابعين الكرام، ربيع الششتري وغسان عامر أبو زياد كل عام وانت بخير يا أبو زياد، ويوم عمر ويوم ميلاد سعيد إن شاء الله. شو بيصير بالخليل؟ ليش أحد الإخوة باعت؟ حرق ومشاكل وطوش، للأسف للأسف الوضع مرعب في الخليل، يعني محلات مولات سيارات بيوت غير إطلاق النار غير الإصابات، وبيانات عشرات البيانات عمالها بتصدر من عشائر خليل، لكن للأسف وكأن الأمور عادت ذاكرين من كذا سنة كأنها بدأت تخرج عن سيطرتها، مع أنه شفنا الأمن الفلسطيني يعني تواجد بقوة ونزل على الميدان ووقف عملية خطف لأحد الأشخاص، وراح أحد الضباط الكبار على صاحب محل كان منزل فيديو بقول أنا بتهدد، راح قال له الزلمة يقرب على محلك، لكن برجع بقول الأمور صعبة أبو عمر.
2: للأسف أن هذا الأحداث كلها في منطقة الجنوب بشكل واضح، اللي تعتبر منطقة عشائر، ولديهم خبرة كبيرة جدا في موضوع العطوات والصلح العشائري وإنهاء الخلافات، لكن تخفيفها أو زيادتها في الفترة الأخيرة أمر مقلق جدا. وللأسف كان في موقف قبل أسبوعين زميلي سمع أنه دخل الجيش الإسرائيلي يفزع، يعني هذا يعني مشهد مؤلم جدا، انه ويقف مع هذا الطرف مع هذا الطرف وياخذ سلاح من الطرف الى الطرف، وكانه يعني فزيع في هذا الموضوع، هذا يعني بالعكس
0: وصف طعام. وقيل انه دخل على منطقه واعتقل الطرفين المتقاتلين. نعم. وربطهم ورماهم على الارض، بعدين مثل ما ابو عمر اتدخل لحل هاي المشكله، شيء يندى له الجميع. امبارح يا اخواننا وانا مروح من رام الله حوالي مع اذان المغرب، مرت السياره من داخل حوارة، هي رايحين مرت الصبح من حوارة، صورت بس قلت بكير شوي مع ان 10 الساعة كانت، لكن يوم سبت الأصل تكون الحياة صباحا في حوارة منتعشة، كانت كتير الظروف يعني مرعبة، وإحنا راجعين المغرب برضو مر من حوارة. حقيقة أنا شخصيا نزلت مبارح منشور بقول فيه مرينا من بلدة حوارة، يا الله كم تألمت لحالها، حزينة وحيدة غابت عن شوارعها الضجة والأزمات التي كانت تميزها، كنت كلما أمر فيها سابقا أقول الله يديم الحركة والرزق للناس، رغم أنها الأزمات كانت تأخرنا كثير عن مواعيدنا. الاحتلال نجح بتحييد البلدة التي انتعشت لسنين طويلة وكانت محط جذب لتجار من نابلس وكل المدن والبلدات بالضفة، حوارة ما كانت للحواور لحالهم، اليوم مئات المحلات سكرت أو وشك وآلاف العمال فقدوا رزقهم. صحيح الجسر اللي حطه الاحتلال اختصر الطريق والوقت، بس أنا شايف أنه أقل الواجب تجاه حوارة نمر بشوارعها ونرجع نوقف نشتري من محلاتها وندعم أهلها اللي هم أهلنا وأصحاب المحلات اللي هم إخواننا بغض النظر من وين جايين. الدور الكبير على مؤسسات حوارة ونابلس يعودوا إلها عزها ومجدها. فأنا ما بعرف إذا لك تعليق.
2: نعم طبعا زي ما ذكرت يعني سابقا كانت حوارة تختص بأكثر من 500 منشأة تقريبا. احنا نحكي عن منشآت من بنوك، من محلات حلويات، محلات ملابس، محلات ذهب، وكل المنشآت وقراج تصليح سيارات، يعني كل شيء إنسان ممكن يجده. طبعا بعدها السلطة فتحت مديريات للداخلية وللأوقاف، وكل المديريات لها يعني فروع في هذا المكان. فكان شارع حوارة تقريبا على مسافة أكثر من كيلو مقتضما بالحركة. قبل حرب طوفان أقصى الاحتلال ادعى أنه صار في أكثر عمليات إطلاق نار واستهداف مستوطنين، وبالتالي بدأ يفرض عقابات مشددة على الحوارة، كان ضمنها إغلاق محلات، منعهم من فتح المحلات، فرض منع التجول، عربدة للمستوطنين. ثم جاء مشروع الطريق الملتف اللي أصلا كان مشروع من أكثر من 20 سنة، كان هذا المشروع الطريق الملتف ما له علاقة لا بحرب طوفان الأقصى ولا بالعمليات التأخير، هو كان مخطط سابقا وتم تأجيله عدة مرات. تم إقامة هذا الطريق الملتف اللي ضرب مؤسسات حوارة. يعني عمليا من قبل سنتين الوضع كان ميت كامل بحوارة، لكن الأشهر الأخيرة صار في نوع من الحركة، ولكن الحركة لم ترجع كما كانت بالسابق. طبعا سبب أن جزء كبير من أصحاب المحلات أغلقوا محلاتهم وانتقلوا عشان رجيب، بعضهم فتح، البعض رجع المدينة. ولما تم بقي استمرار إغلاق حارس حوارة، الضرر مش بس على حوارة، صار حتى الضرر على المقطع الكبير من شارع القدس.
0: شارع القدس مزبوط.
2: نعم، اللي هو من عند عمارة دي حارة الشيخ مونس لعند الحاجز، هذا الشارع
0: من مفرق بيتك بمر تقريبا نعم. يعني نعم. اللهم اللي رحيم باتجاه بس بيت فوريك كفر قليل قصدي وروجيب، وبقيت الشارع لقدام يا اخواننا. يعني انا اكون صريح، انا بستغرب من بعض التعليقات، ما بدي اعمم، لكن انا كثير المنشور عليه تفاعل، واهل الحوارة يعني تفاعلوا معه، وحكوا البلدية رنا ابو هنية سعد صباحك اذا سامعتينا قالت انه في اليوم مشاريع لاعادة تفعيل. نعم. اليوم المنطقة الجغرافية أخواننا مش حكر على ساكنيها، يعني ما تيجي تقول نابلس للنوابلسة، أنا ما بحب هاي الطريقة. اليوم اللي ساكن في نابلس ابن المدينة وابن القرية وابن المخيم وابن مدن تانية، اللي بيشتغل بحوارة ابن حوارة مثلا، أبدأ أحكي اسمه على الهواء، السرايا أخونا محمد القصاص يعني فتح مشروع هناك، العكير فتح مشروع هناك، مين كمان، في ناس من الخليل كنا نروح نشتري خلايلة، في ناس من قرى تانية، في ناس من قلقيلية كانوا، أنا تعرفت على شخص مثلا من قلقيلية، أنا بعرف سيدة حطت كل ما تملك هي وولادها بمشروع واشتغلوا بحوارة بعدين إجت. فالقصد ما حد يقول ما هم أهل البلد كذا، يعني ما هي الفندق مثلا شوف شو صار فيهم. الفكرة إنه إحنا بدنا نحاول جاهدين قدر الإمكان نخفف ما نستطيع من أضرار اللي منقدر عليه. هلأ والله الجسر برجع بقول أوكي اختصر، بس بالمقابل إذا مريت أنت فاضي من حوار، يعني الطريق بتخدش منك ولا زيارة دقيقة. وربنا سبحانه وتعالى مثل مكناس كاتبين أرزاق، هلأ مثلا بيت انتعشت على سبيل المثال، جماعين انتعشت، عريف على ها بلشت برضو تنتعش القرى حتى اللي بعيدة شوي. فأرزاق هي فعلا أرزاق، لكن إحنا بدنا نقول إنه منطقة معينة لما بتنجح الكل بينجح والكل بيشتغل فيها.

0: جمهور من شراء أو تناول منتج إنقاص الوزن اسمه ليزا بلس كابسولز. ليزا بلس كابسولز
1: بزمني أنا وياك هذا الموضوع
0: والذي يروج له على أنه منتج عشبي طبيعي لإنقاص الوزن، ويتم بيعه بشكل غير قانوني عبر مواقع الإنترنت على شكل كبسولات. تبين بعض الفحوصات أن هذا المنتج يحوي مادة كذا، اسمها العلمي مش شطور أنا كتير بالقراءة، بديش أقراها تطلع غلط. المهم هاي المادة محظورة عالميا لتسببها بآثار جانبية عصبية وقلبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. هذا البيان صادر على الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة. إذن منتج عشبي اسمه ليزا، هيك في واحدة صورتها بتنط، هذا لإنقاص الوزن. يا أخواننا مش كل شيء بينشره، مش كل شيء الواحد يعني وين ملقى إعلان، وين ملقى فيديو، وين ملقى كذا بروح بيشتري، مش لهالدرجة. إحنا بس للأسف الشديد هاي الملاحظات كتير ناس بوقعوا فيها بشكل كبير. إحنا ننتقل إلى ملف سياسي مهم، وزميلنا العزيز وصديقنا عماد الدين إشتاوي، وهو ممثل جبهة النضال الشعبي في محافظة نابلس، ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الورد.
2: صباح لك ولكافة لك ولأخوات المستمعين
0: والمشاهدين. كيف أصبحت إن شاء الله بخير
2: حبيب أخوي سامي؟
0: الله يصبحك. هاي دكتور أمين، أمين دكتور أمين بصبح عليك.
2: سعد صباحك أنت والدكتور.
1: تحياتي أستاذ عماد. أنت كونك عضو لجنة مركزية في جبهة النضال الشعبي، قبل يومين كان في اجتماع للجنة وكان في بيانات وتوضيحات سياسية مهم جدا، خاصة أنه جاءت على أبواب الاحتفال الجبهة بذكرى انطلاقتها. في شو فحوى وأبرز المحاول تم طرحها في بيان الجبهة؟
2: يعني هي بداية في على شرف الذكرى 59 لانطلاقة جبهة النضال الشعبي، اللي أكدت فيها في الوضع السياسي الراهن اللي بنمر فيه إحنا، يعني على عدة مناقشة عدة بنود كان من أبرزها موضوع الوضع السياسي والهجمة الشرسة من قبل الاحتلال سواء على قطاع غزة أو على الضفة، وكان موضوع الوضع السياسي في الشرق الأوسط أيضا، وأيضا كان هناك ملفات داخلية مثل تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وكيف اللي يكون في مواجهة ورؤية لمواجهة الاستيطان، وأيضا كيف التمسك بالوحدة وبمنظمة التحرير كونها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأيضا كان اتطرقنا إلى البناء السياسي الداخلي للوضع الداخلي للسلطة أو للحكومة، وكيف يكون في صمود وتمسك في المرحلة اللي إحنا بنعيشها. وأيضا كان هناك في ملفات ورؤية سواء من المرأة أو الشباب، أو أيضا موضوع الانتخابات التشريعي والوطني اللي في الخارج راح يكون المرحلة القادمة. كان هاي بنود مهمة تناقشت وأكدت على التمسك في التوابت الفلسطينية وعلى التحدي والخيارات الموجودة أمامنا كشعب فلسطيني، وخاصة ما يجري أيضا في قطاع غزة. كان هاي ملفات مهمة أطالت المكتب، أطالت اللجنة المركزية اللي أكدت في الذكرى 59 إنها ستستمر في النضال حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وأيضا على البعد الدولي والعلاقات الدولية مع كافة الأحزاب التي بتأيد الشعب الفلسطيني، وكيفية زيادة الأحزاب والتأييد الفلسطيني من أجل كسب مؤيدين دوليين لفضح جرائم الاحتلال.
1: في موضوع الانتخابات، هل الآن في حسم للأمر أن الجبهة ستشارك بهذه الانتخابات بقائمة مستقلة أما ائتلافات، أما الأمر سابق لأوانه؟
2: يعني في ثلاث خيارات حكون المرحلة القادمة.
1: نعم.
2: كانت مناقشة مهمة وسؤال مهم، إما أن يكون للأحزاب مشاركة خاصة، وخاصة أنه في 200 شخص بقدر يسجل في القائمة. أيضا موضوع الائتلاف ما بيننا وما بين المستقلين والشخصيات ودعمهم، هاي كان مطروح. وأيضا ما بين إحنا كأحزاب فلسطينية أيضا كان مطروح، ولكن هاي كان بداية ورؤية للجنة المركزية، والمنطق عنها لجنة لعمل دراسة ومشاورات ما بين الأحزاب أو المستقلين أو الشخصيات. ولا شك يعني هناك كان بالفعل لقاءات يعني منذ أسابيع أصبحنا

0: نناقش، وايضا تم مناقشه مخاطر المرحله القادمه، سواء ان كان هناك سيكون في عراقيل او مطبات من قبل يعني قوات الاحتلال الاسرائيلي او الحكومه الاسرائيليه، او ماذا سيجري ايضا في قطاع غزه.
1: عماد، سؤال مهم. في البيان انتم ذاكرين موضوع الحكومه الفلسطينيه والرواتب وكذا، ايش موقف جبهه النضال من هذا الامر في ظل استمرار هاي الازمه الماليه الخانقه وانعكاساتها الفائقه؟ يعني احنا قبل شوي كنا نحكي عن نقص اجهزه في الصحه، عندك مشاكل في كل الوزارات، الرواتب، يعني في اي رؤيه عند جبهه النضال بشان هذا الملف؟
0: يعني احنا بالنهايه رؤيتنا يعني كباقي الأحزاب أو كباقي الفصائل في موضوع أنه دعم الموظفين، بنوجه لهم التحية اللي استمروا في بناء المؤسسات، وهذا جزء مهم، وخاصة أنه إحنا بنعرف الحكومة الفلسطينية أو إحنا بناخذ دعم من بعض الدول أو من الاتحاد الأوروبي، اللي بتوقع اليوم راح يكون له دور أو اجتماع مهم اليوم في استمرار دعمه للشعب الفلسطيني، وخاصة الضغوطات الأوروبية الغير مبررة في كيفية إنه الشعب الفلسطيني كيف بيصرف مصاريه. ولكن إحنا يعني الحكومة الفلسطينية أو القيادة الفلسطينية حطت التحدي أمامها وتجاوزت كل العراقيل والإصلاحات التي كان مطلوب منها إنها تنفذها، وبتوقع يعني إن شاء الله الأمور رح تكون في الاتجاه الصحيح. وأيضا يعني أي حزب أو أي فصيل أو أي قيادة في المرحلة هاي واعي للمخاطر اللي إحنا بنمر فيها. وأيضا يعني عشان ما يعني ننسى، إحنا يعني حتى ناقشنا ملف قطاع غزة بشكل كبير واستماع لهم، وناقشنا أيضا ملف الشهداء والأسرى والجرحى، أيضا وجهنا لهم التحية على صبرهم وتضحياتهم، وأيضا على ملف جثمان الشهداء. يعني كان الاجتماع للجنة المركزية مطولا وأخذ وقته وحيزه، ويعني ونأمل إنه إحنا يعني إنه شعبنا يتجاوز المرحلة اللي إحنا موجودين فيها، وخاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية وغياب أبعاد دولية أو المؤسسات الدولية أو الدول بسبب الحرب بالشرق الأوسط أو التطورات بالشرق الأوسط وما سيشهده الشرق الأوسط في المرحلة القادمة.
1: أخي عماد، في سؤال وإن كان بعيد شوي صغيرة، لكن أحد الإخوة بقول أرجو أنك تطرح هذا السؤال عضيفك الكريم دون ذكر اسمي. ما علاقة جبهة النضال الشعبي بمؤسسة تمكين التي تدير أموال الأسرى والشهداء؟
0: هو سؤال مهم وأنا ما بقدر أحكي يعني، بس اللي بدي وصله السؤال انه مؤسسة التمكين هي مؤسسة للرعاية الاجتماعية، وهي منذ 2019 بتوقع من عدة سنوات هاي كانت ترعى وتقدم مشاريع للحالات الاجتماعية وآلاف الحالات الاجتماعية.
1: نعم.
0: وجديدا عندما صدر قرار الرئيس تم دمج الإخوة والأخوات في ملف الأسرى والشهداء والجرحى إلى آخره. إحنا زينا زي أي مواطن، الدكتور أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي عضو اللجنة التنفيذية هو رئيس مجلس إدارة، وهناك من عدة وزارات أو من عدة اللي بيحملوا الملفات هم أعضاء مجلس إدارة. أنا شخصيا يعني بسمع عن مؤسسة التمكين، بس صدقا كعماد اشتاوي وبتعرفوني صدقا أول ما دخلت، بس ولكن بسمع زي المواطنين بنتبع. بس ولكن يعني هناك قوانين انفرضت على الشعب الفلسطيني، ومؤسسة التمكين تلقت هذا الملف عبر قرار الرئيس مرسوم الرئيس، ولكن
1: نعم
0: نأمل إنه إحنا الأيام القادمة أنا ما أعرف وبنتبع يعني زي إذا كفصائل أو كشخصيات إن شاء الله الملفات القادمة راح تكون لها رؤية خاصة في مؤسسة التمكين. بس ولكن أنا يعني صدقا ما عندي معلومات كافية ولا بتبع، لأنه أنا زي المواطنين وزي الناس بشكل عام، هي مؤسسة تابعة للقيادة الفلسطينية للحكومة المستقلة، تخدم فئة معينة، بس مش بس تخدم فئة الأسرى والشهداء والجرحى، ولكن تخدم كافة أبناء شعبنا سواء في الضفة أو غزة، ومؤسسة يعني للرعاية الاجتماعية، ولها برنامجها ولها مجلسها الإدارة.
1: نعم الله يسعد صباحك، شكرا أستاذ عماد، يومك سعيد إن شاء الله. أستاذ عماد الشتاوي وهو ممثل جبهة النضال الشعبي في محافظة نابلس. خلينا إذا يسعد صباحكم، نطلع بفاصل قصير جدا ثم نستكمل ما تبقى وإياكم هذا البرنامج.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
3: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبود؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
9: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويري.
10: تحدي أمامها وتجاوزت كل العقوبات. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نسير. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام عبر البث المباشر للأحياء على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا.
11: حزب أو أي فصيل أو أي قيادة في المرحلة هي واعيين المخاطر اللي احنا بنمر فيها.
10: إذن الاحتلال الإسرائيلي كان قد اقتحم يعني نابلس وعدد يعني من المعتقلين
11: يعني حتى نقصت ملف
10: وانسحب في ساعات الصباح
11: بشكل كبير واستماع لهم، ونقصنا أيضا ملف الشهداء والنصرى والجرحى، أيضا وجدنا لهم التحية.
10: أيضا الاحتلال يمهد لإقامة أكبر حي استيطاني يعني في القدس الشرقية في ليبن 450 وحدة سكنية في حي أم ليسون الفلسطيني بالقدس الشرقية، حسب ما أفادت به جمعية غير عمين الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان. المخطط تشرف عليه شركة توبوديا تقدمت به عام 2022، لكن بقيت الإجراءات حتى تمت الموافقة عليه من دائرة.
12: أخي عماد، في سؤال وإن كان بعيد شوي صغيرة، لكن أحد الإخوة بقول أرجو أنك تطرح هذا السؤال على ضيفك الكريم دون ذكر اسمي. ما علاقة جبهة النضال الشعبي بمؤسسة التمكين دير أموال
10: الاتحاد المقاولين الفلسطينيين؟ من جديد عنده بقول ضغطنا يعني أو صغنا وسودا لضبط قطاع البيع على المخطط، وتوجهنا به للجهات المعنية. نسمع المهندس محمد أبو عين رئيس اتحاد المطورين العقاريين الفلسطينيين. ماذا
13: مهندس علاء أبو عين رئيس اتحاد المطورين العقاريين الفلسطينيين
11: في هذه المقابلة الخاصة؟
13: يعني بالحديث عن نظام البيع عبر المخططات، هل يعتبر فعليا هذا النظام طوق نجاة للسوق العقاري والمواطن الفلسطيني في ظل الظروف الحالية؟ ودعنا نتحدث عن إيجابياته وسلبياته من وجهة نظركم في الاتحاد.
14: يعني الكثير من المطورين العقاريين حاولوا يعني يساعدوا بهذا الدور من تمكين المواطن أو الإنسان الفلسطيني بتملك بيته، فصار مثلا ناس من أصحاب الحرف اللي بيشتغلوا في قطاع البناء، اللي بيشتغلوا في قطاع المواصلات، اللي بيشتغلوا في قطاع عدة قطاعات. يعني إذا سائق تاكسي كان معظم دخله ممكن يكون بالنقد أو مش عن طريق البنك، ولا يمكن إثبات دخله بطريقة أو أخرى، لكن لديه الإمكانية بالشراء عبر التقسيط المباشر. فأجت يعني ما يدعى التقسيط والتمويل المباشر ما بين المطور العقاري وطبقة كبيرة جدا وواسعة جدا من أبناء المجتمع الفلسطيني كحل أساسي يعني في تمكين المواطن وتقديره على أن يتملك بيت. هذا جزء. جزء ثاني، العديد من الرواتب والمعاشات الرسمية التي تحول عن طريق المؤسسات المالية أو البنوك يعني غير كافية لإعطاء القرض أو ثمن العقار لقروض تصل لمثلا 25 عاما، ولربما مثلا الذي سيشتري العقار عمره 50 عاما، الحد الأقصى التي تمنحه البنوك في حالة كهذه 15 سنة. طب ال 15 سنة هل ستمكنه من شراء العقار إذا بالدخل المثبت؟ فأجت هاي القضية يعني التقسيط المباشر أو الشراء المباشر عبر ما بين المطور وما بين المشتري أو المستفيد من الوحدة السكنية حل لهذه الأزمة. نعم هناك بعض المشكلات، بعض الاستثناءات، بعض لربما أحد المطورين لم يكن لديه دراية أو إدارة كافية في تدوير المال بطريقة صحيحة، لكن هذه لا يمكن تعميم الحالة.
13: طيب من هنا لابد من الإشارة إلى قصة رصدناها في وكالة صدى نيوز حول شراء أحد المواطنين في رام الله لشقة من شركة معروفة بالطبع، ولكن لاحقا تفاجأ بإفلاس صاحب الشركة غير المتواجد حاليا بالبلاد، وهذا الأمر يعني يصعب عملية ملاحقته قانونيا، وحال حال عثلاث المواطنين
14: دعونا ننظم
13: في الاتحاد. هل اتخذتم في الاتحاد إجراءات مع هذا المطور؟
14: أختنا يعني الإشي الأكيد اثنين ما بيختلفوا عليه في الدنيا هو تنظيم القطاع، هذا إشي إحنا بنكون مبسوطين منه وترتيبها، لكن بدها هاي منظومة، يعني منظومة حكومية، منظومة قيادية، منظومة تطوير الإطار، منظومة دخل ثابتة، في الوطن منظومة دفع مرتبة. يعني اليوم الشراء في فلسطين عبر آلية الشيكات، حتى إن كان مطور بيشتري من موارد أو إن كان مشتري أو مستفيد من الوحدة العقارية بده يشتري من مطور، لكن لا يمكن تعميم يعني حالة فردية على يعني آلاف المطورين الذين يعملون في هذا القطاع، هم صادقين جدا وبيسلموا وحداتهم العقارية. الأصول أن يعني أن يكون هناك مؤسسة، وهي المؤسسة تيجي نفرض في مشكلة زي هاي المشكلة إنه تمسك الموجودات لهذا المطور أو غيره وتنظم العلاقة بطريقة وسطية، يعني ترعى الحكومة أو ترعى أي مؤسسة مختصة أو لديها القدرة والأداة القانونية والتنفيذية لمعالجة هذا الموضوع. لكن
13: طب أنتم في الاتحاد ما الدور الذي تقومون به لضمان حق المواطن ولضمان عدم
14: الصراحة هذا؟ الصراحة لحد الآن ما عندنا القوة القانونية أو التنفيذية.
10: يسعد صباحكم الجديد زميلتنا حنين قواريق وصدى نيوز، عاملين مقابلة مهمة جدا عن البيع على المخطط، وبتقابل أحد المسؤولين في اتحاد المطورين العقاريين.

0: إذن موضوع غزة العزة والظروف التي تمر بها في ظل الأوضاع بالغة التعقيد التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني. رح نتحدث عن غزة والظروف مثل ما ذكرت، وعداد الشهداء حوالي 1100 شهيد، 1100 شهيد منذ بدء الصفقة، أو يعني الأصل الهدوء اللي بتمر فيه، لكن للأسف الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بشكل كتير كبير بقطاع غزة وارتقاء المزيد من الشهداء. أتوقع امبارح لحالهم كانوا 8 شهداء، هلأ بنحاول نتأكد أكثر من دقة هاي المعلومات من زميلنا العزيز لؤي حجازي، ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الخير أخي لؤي. لؤي صباح الخير.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين. يعني أعتقد 8 مبارح أو 10 شهداء،
1: يعني فعليا الأعداد الشهداء دائما في تصاعد، يعني نتحدث عن حوالي 8 شهداء في مختلف قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة الماضية. طبعا تقرير وزارة الصحة سامر يعني بيعتمد أحيانا من الساعات الفجر الأولى، يعني ممكن يكون في شهيد أو شهيدين من قبل بيوم، ولكن إما يحسبوا في أعداد شهداء ما قبل أو ما بعد اليوم، ولكن بشكل عام نتحدث عن حوالي 8 شهداء في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة الماضية. كان هناك منهم 4 شهداء في قصف يعني محددة في مدينة غزة، جنوب مدينة غزة. كان هناك أيضا طفلة استشهدت بالنيران الاحتلال في البريج شرق وسط قطاع غزة، وبالتالي نتحدث عن ارتفاع دائم في أعداد الشهداء. وصلنا ل 1100 شهيد منذ بداية وقف إطلاق النار. سامر أيضا ممكن نشير إلى أنه تم إضافة أول أمس تقريبا 96 شهيد إلى قائمة الشهداء، طبعا كانوا ضمن قوائم المفقودين، وبالتالي تم استكمال إجراءاتهم بشكل رسمي لإضافتهم إلى قوائم الشهداء، وبالتالي يرتفع أعداد شهداء الحرب منذ بدايتها حتى اللحظة إلى حوالي 73224 شهيد منذ بداية الحرب يعني في قطاع غزة. وبالتالي دائما نتحدث سامر للأسف أنه حوالي 9000 مفقود أغلبهم من الشهداء، ولكن حتى اللحظة لم يتم تصنيفهم بشكل رسمي على أنهم شهداء. لذلك دائما نقول أنه أعداد الشهداء في تزايد مستمر، والأعداد قد تكون أكثر من ذلك بكثير.
0: نعم، في ظل هذا الوضع عمالي بحضر بفيديو لمحمود زعتر بيحكي فيه انه غزة اليوم باتوا طبقتين، بقول اصبحت غزة مقسومة طبقتين لكن النسبة بينهم بعيدة، 1% معهم و 99% هم الوضع الحقيقي لأهلنا في قطاع غزة. ومع هيك بصور اعلان للوحش الكوري على رأيه سيارات جديدة واصل القطاع.
1: يعني هو أعداد السيارات اللي دخلت القطاع منذ بداية الحرب حتى اللحظة يعني معدودة جدا، لا تكاد يعني تتجاوز 50 سيارة، لأنه بتفوت لفئة معينة وبيتم أخذ تنسيق لها من قبل الاحتلال، وأغلب هذول اللي بفوت لهم سيارات بيكون للتجار الكبار اللي في يعني تنسيقات لهم من قبل الاحتلال، وبالتالي الأعداد قليلة جدا. ولكن المهم اللي أشار إله محمود زعيتر، أو حتى دائما ما يتحدث عنه الناس، أنه الفئات اليوم في قطاع غزة، هو فعلا في هذه الحرب في بعض الناس يعني بين قوسين اختمت بشكل فاحش جدا، وهدول نسبتهم سامر يعني لا تتجاوز 1 أو 2%، وصار معاهم كمية من المال كبيرة جدا، طبعا معتمدين على يعني المساعدات الخارجية أو مبادراتهم الشخصية، وفي بعض الناس يعني ساعدتهم ناس من الخارج، وبالتالي كونوا ثروات كبيرة. هذا أولا. ثانيا أيضا التجار، في بعض التجار في قطاع غزة للأسف سامر كونوا ثروات كبيرة جدا على حساب معاناة الناس. عندما قلنا سابقا أنه كيلو الطحين سامر وصل في غزة إلى سعر 150 و 180 شيكل للكيلو الواحد، يعني اللي كان عنده 20-30 كيس في فترة الأزمة باعهم بمئات آلاف الدولارات وممكن ملايين الدولارات. لذلك نتحدث انه دائما في طبقتين للاسف في قطاع غزه اليوم، طبقه يعني معاها المال والطبقه الاوسع والاكبر اللي ما بيجدش للاسف يعني قوت يومه للاسف في قطاع غزه. بس المشكله سامر انه كثير من الصور تصدر من قطاع غزه للفئه اللي معها المال، وحتى الناس صار في عندها خلط في بعض الامور، يعني بقول لك يعني ليش نبعث مساعدات لغزه هيهم عايشين بخير وكويس، لانه حجم ما يصور من قطاع غزه انه في حركه تجاره ومطاعم وصرف مهول تصدر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، وفي بعض الناس صارت مقتنعه انه الناس في غزه مش محتاجه للمساعده، ولكن الصوره الحقيقيه في قطاع غزه انه اكثر من 90% او 95% من الناس بيعتمدوا على المساعدات في حياتهم اليوميه. في كثير من الاسر للاسف لا تستطيع تلبيه احتياجات اساسيه لديها كمياه الشرب والاكل ويعني المصروفات اليوميه الملحه على اهل قطاع غزه كالتعليم والصحه والادويه وما الى ذلك. لكن للاسف يعني في عنا فئه معينه ومحدده معاها المال تبرز صوره مغايره للواقع في قطاع غزه. يعني انت لما تتحدث عن الوحش الكوري اللي هو السورينتو اللي فعليا اللي تحدث عنه محمود زياتر اللي سعره 200,000 دولار، مش موديل السنه، يعني هذا موديل 2023 و2022 و2021 اللي كان موجود في قطاع غزه قبل الحرب، اليوم يباع باسعار مهوله جدا. ليش؟ لانه حتى اليوم مثلا عندما تتحدث عن لتر البنزين في قطاع غزه من 80 ل 100 شيكل، السولار 25 ل 35 شيكل، وبالتالي فئه الناس اللي معاها سيارات اليوم في قطاع غزه هم اللي استطاعوا يعني جني ارباح مهوله في قطاع غزه. للاسف هذه الارباح اغلبها مش كلها عشان حتى لا اظلم الجميع كانت على يعني معاناه الناس وتعب الناس في قطاع غزه.
0: الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا شكرا على هذا الايجاز، يومك سعيد ان شاء الله. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا طبيعي إعجازي، ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الخير أخي لؤي.
2: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضن عراقة وأصالة وسدرا كنافة، هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في قرى بفلسطين كانت مليانة حياة وفرح، وهلأ صارت بس ذكرى منسية. من بين هالقرى شوشحلة يمكن أول مرة بتسمع فيها، بس إلها حكاية ما لازم ننساها. شوشحلة قصة قرية فلسطينية ما بتشبه غيرها، بتقع بمنطقة ببيت لحم جنوب الضفة الغربية، وكانت قبل النكبة قرية نابضة بالحياة ببيوتها الحجرية القديمة وأراضيها الزراعية الواسعة، خاصة أشجار الزيتون اللي عمرها أجيال. لكن القصة ما انتهت هون، لأنه شوشحلة اليوم مش قرية عادية، فيها عائلة واحدة بس. رغم أنه أغلب بيوتها اندثرت وتحولت لأطلال، لسه فيها عائلة رافضين يتركوا أرضهم، عايشين بين الحجارة اللي بتحكي حكاية وطن. كل السكان الأصليين ممنوعين من الرجوع لمنازلهم بسبب سياسات التهجير والاحتلال، وأرضهم صارت شبه مهجورة، إلا هالعائلة اللي مصممة تضل تحرس ذكريات القرية وصمودها. شوشحلة اليوم مش مجرد قرية مهجورة، بل هي رمز للصمود والتحدي، قصة كرامة شعب ما بيقبل ينمح من الذاكرة، وحكاية وطن لا تزال تنبض في قلوب القلائل. بين أطلال البيوت وأشجار الزيتون ما زالت الحياة بتصر على البقاء، وصوت شوشحلة بتردد إنه الأرض لا تنسى والحق سيعود مهما طال الزمان.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أخافوا أخافوا التورط فيك، التعلق فيك، التوحد فيك، وإن

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في ليلة من ليالي نيسان الهادية سنة 1948، قرية فلسطينية صغيرة اسمها دير ياسين كانت على موعد مع واحد من أبشع فصول النكبة. قرية مسالمة، أهلها نايمين على صوت النسيم، ما كانوا متخيلين إنه قبل الفجر رح يتحول الهدوء لصوت رصاص، صراخ وانفجارات. اللي صار كان حملة دموية قادتها عصابات صهيونية متطرفة. فجر 9 نيسان اقتحموا القرية، ما فرقوا بين طفل، امرأة، شيخ أو شاب. البيوت تهدمت، الناس انسحبت لمخابئها، بس الرعب كان أسرع من الهروب. تعرف إنه عدد الشهداء اختلفت على الروايات، بس أقرب التقديرات بتحكي عن أكثر من 100 شهيد. كتار منهم تم إعدامهم ميدانياً، وبعض الجثث كانت مشوهة، ومصادر حتى بتحكي عن رمي البعض أحياء في أبار. مذبحة دير ياسين ما كانت مجرد هجوم، كانت رسالة رعب لباقي القرى الفلسطينية، هيك رح يكون مصيركم إذا ما هجيتوا. وكتير قرى فعلاً خافت وهجت، وبلشت معها مأساة التهجير الكبرى، النكبة. هاي مش مجرد قصة، هاي جرح مفتوح، ودير ياسين لسه بتصرخ تعرف إنه أنا ما نسيت. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: الساعة الآن 10 صباحا.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يس باغتيني. طيب صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم الصباح يوم بيوم. دايما بكل صباح منلتقي معكم ببداية يوم جديد. إن شاء الله منحاول على قد ما نقدر نحمل بمشوارنا الصباحي هيك باقة من الورود، بس بنفس الوقت أحيانا نضطر نحمل باقة من الأخبار المحلية والعربية والدولية. حكيت باقة عشان نلطف الأمور يعني. بدي أتمنى لكم صباح إن شاء الله مليء بكل الأمل وتفاؤل. إن شاء الله رح نرافقكم خلال هدول الساعتين بكل ما هو مفيد وممتع مع مشاركاتكم وصباحاتكم من خلال حياة دوت بي أس أو على 100.8 أو من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، أو نسمع صوتكم على 2379 143.

أكيد بحب أتمنى لكم اليوم وكل يوم صباح يكون ممتع مليء بالنشاط بالطمأنينة. إن شاء الله كل حدا يعني بيستنى خبر حلو يتلقى اليوم، كل حدا مزعل حدا منه يصير الصلح، كل حدا عم بستنى فرصة عمل جديدة. بتمنى إنه يعني تسمع هاي الجواب أو تاخذ الفرصة اللي أنت بدك إياها. لكل حدا يعني خلينا نقول ينتظر موضوع معين، إن شاء الله ربنا يحقق لك اللي ببالك. صباح الخير للجرحى، صباح الخير لكل حدا مريض، إن شاء الله نقدر نتمن عليك وعلى صحتك. صباح الخير لأسرانا ولأهل أسرانا، صباح الخير لأهالي الشهداء، صباح الخير لبلادنا الحلوة، البلد العظيمة الجميلة بكل شوارعها وزقاقها وحاراتها. صباح الخير للناس اللي عم تسمعنا من مختلف أنحاء العالم. صباح الجديد هاي من بس جديد، كنت زمان أعمل إشي أميرة، طبعا صباح الخير أمورة، هيك جديد على راديو حياة، فهذا جديد هلأ، ما كله جديد. دعنا نذكر أن الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. ربنا يصبحكم بأنوار النبي، وخلينا نبلش إحنا وياكم مشوارنا الصباحي يوم بيوم.

كمان اليوم سؤالنا ممكن يكون مختلف عن نمط الأسئلة اللي إحنا منطرحها. خلينا نشوف بمجتمعاتنا أو بكل مجتمع، أو يعني خلينا نحكي مثلا عن المجتمع الفلسطيني لحاله إذا بدكم، أو المجتمعات الأخرى. هو يعني في مهن منشوفها كل يوم، في مهن للأسف خفت، في مهن لازالت مستمرة، ولكن اللي بدنا نشوفه في بعض المهن لا تنال التقدير اللي تستحق هاي المهنة إنه إحنا نقدرها ونقدر صاحبها. في عنا أشخاص يعطيكم ألف عافية، ربنا يرزقكم، ببلشوا يومهم قبل شروق الشمس. في عنا أشخاص بتعمل لساعات كتير طويلة، ممكن داخل المكتب ممكن خارج المكتب، لا بالنهاية يقدموا خدمة لهالمجتمع. سواء أنا بحكي عن مهن المعلم أو الممرض أو الطبيب أو عامل النظافة، ومحب نقول مهندس النظافة يعطيك ألف عافية، أو المزارع هذا الفلاح اللي بتعب بأرضه ليحصد الثمار تعبه وبيقدم لنا خدمة لإلنا إحنا كمواطنين. السائقين يعطيكم ألف عافية، رجل الإطفاء، أي شخص بيأدي عمله بإخلاص بكل محبة. اليوم سؤال حلقتنا بيقول شو أكتر مهنة بتستحق التقدير من وجهة نظرك، وليه اخترت هاي المهنة؟ شو في، هل بدنا نقول إنه عشان أسهل كمان السؤال، شو في مهن حسيتوها أثرت بحياتكم مستمعينا الكرام؟ أكتر مهنة أثرت بحياتك، أكتر مهنة بتستحق التقدير من وجهة نظرك، وليش؟ بغتك

0: صباح ومستمعينا الكرام، أكثر مهنة بتشوفوا إنه بتستحق التقدير وليش أنتوا اخترتوا هاي المهنة؟ قبل ما أروح على التعليقات خلينا نأخذ الاتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الخير للجميع.
0: يا صباح الورد.
1: يا صباح الخير لراضي الحياة ومستمعين ومشاهدين راضي الحياة.
0: ميت وردة، أهلا وسهلا.
1: الله يصبحكم هدي بان ويباركم يا رب.
0: قول آمين.
1: آمين. والله يا أنغام كل واحد مهنته حلوة.
0: طبعا
1: والله يعني انا بزعت 2 الصبح.
0: انا بقوم
1: مثلا بقوم من عاد النوم تاع المخبز بنزعت 2 وهذاك بنزعت 3. انا بالنسبه لي اللي تقول لك
0: قول
1: المعلم هو لازم كل الاحترام والتقدير اكثر شيء بالدنيا.
0: المعلم
1: المعلم
0: قبل المعلم وفيه الترجيلة بالنهاية.
1: ما منعيش.
0: صحيح.
1: ما منعيش. اللي خلاك مذيع واللي خلاني أنا ببشته واللي خلى هذاك بشته واللي خلى هذاك صحفي واللي خلى هذاك دكتور واللي خلى رئيس الجامعة اللي هو معلم.
0: صحيح. والله كلامك مظبوط.
1: ما بشيله حقوقه وما كان هو والله يكون بعونه.
0: آمين يا الله، الله يكون بعونه.
1: كل شوفيري صباح خلال تاع العمومي والمخابز والمطاعم صباح خير كلنا.
0: الله يسعد صباحك.
1: الله يدعيك
0: يا نعم. يا اهلا وسهلا فيك نورت.
1: بس الصحفيين يعني بنسج الصحفيين
0: الله يرضى عليك.
1: المزعجين يعني الصحفيين المزعجين
0: عن جد احنا سبب الازعاج بالبلد.
1: الله يبارك.
0: الله يسعد لي هالصباح. اهلا اهلا وسهلا صباح الورد. شو اكثر مهنه بتستحق التقدير من وجهه نظرك وليش؟ خليني اروح لا يوسف. يوسف أو خلص معناته قبل يوسف نرجع لتمارا. رح أقرأ التعليقات من تحت. تمارا بتقول مهنة المعلم لما له من فضل في تعليم أجيال المستقبل. المعلم بيطلع الطبيب والمحامي والممرض والصحفي والمهندس، فهو مربي الأجيال بالدرجة الأولى، وبفضله بيخرج الجيل من العتمة للنور ومن الجهل والظلام إلى النور. أيضا يوسف بيقول عامل النظافة هو الشخص اللي مش ماخذ تقديره الكافي من كل النواحي، عشان هيك أنا سميته مهندس النظافة، مع إنه لو لا ما بتخيل كيف بدها تكون الحياة بالشوارع. بالضبط بالضبط. يعني هو صحيح صحيح. وفاء يا صباح الورد والفل والياسمين. ليش بتضلكم تفشلوا يوسف؟ وبعدين معه خروف يعني. وبعدين يوسف أنا باخد لك حقك ما تقلق، هلأ نتدبح أنا وياه. امبارح مع انه رائد فشلني كالعاده، انتوا قلبكم طيب ما بتفشلوني، وحابب يهديها لكل حدا مغترب. حطي له اياها. يوسف قلنا شو اسم الاغنيه لانه الرابط مش طالع عند اميره، بس حسابه معي خروف ما تقلق يوسف. المعلم كمان بيقولنا يوسف للاسف مش ماخذ حقه، هو اهم شخص بالمجتمع. ليه؟ لانه هو صانع الاجيال، واذا ما كان ماخذ حقه ولا مقدرين احنا تعبه الجيل كامل رح يطلع مضروب. وهينا شايفين الصراحة نتائج عدم إنصاف المعلم. أبو علي صباح الورد والياسمين الفلسطيني، أحلى صباح، في أحلى من فلسطين. أنت بتعرف إن أنا مستحيل أطلع من نابلس مش من فلسطين؟ أوكي وصلك. عبد الله صباح الخير متذكرة، الله يرضى عليك. مهنة المعلم هي أكثر المهن اللي بتستحق التقدير لأنه هو الأساس. قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. يوسف أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. أم العبد أسعد الله صباحكم بالخير والبركات. تمارا صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عبادة صباح الخير لأجمل راديو حياة بيحمل الأمل والمحبة للمستمعين، بتمنانا يوم مليء بالخير والرزق والطمأنينة، ونضل أصواتنا ورسائلنا بتنشر الفرح بكل بيت. دمتم منبرا للكلمة الطيبة والمحبة. أسعد الله صباحكم جميعا. خجلتنا يا عبادة صباح الورد. ناخد اتصال. صباح الخير.
2: يا صباح الورد والفل عزيزة.
0: صباح الفلات، أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك، كيفك أخباركم؟
0: فضل من الله خير. فضل من الله. الحمد لله.
2: صباح حند وأميرة كمان.
0: صباح الفل،
2: يسعدكم يا ربي.
0: ملتزمين أنا... الصمت أنا بس اللي بدي ألعلع اليوم.
2: الله يعطيك العافية طبعا، يسلم لنا هالصوت حبيبتي.
0: تسلمي تسلمي. قولي لنا بتخيل المعلم
2: هو أكيد المعلم، بس أنا لا بدي أحكي إشي تاني.
0: يلا
2: هلا مع احترامنا لجميع المهن وكلهم يعني فينا نقول انهم مش ماخذين حقهم.
0: ايش قوليلي؟
2: جميع المهن. انا بقول عامل النظافة بعد التفكير، عامل النظافة يستحق التقدير والتكريم سنويا
0: طبعا،
2: كمان وتنحنى له القبعة عامل النظافة
0: طبعا،
2: لانه احنا لو هم ما بنظفوا احنا بنعاني من البيئة عمانة وهم بنظفوا، كيف لو ما بنظفوا؟
0: صح مزبوط معك حق.
2: هو مهمش كثير وللأسف كمان مهمشين من فئات المجتمع. لسه للأسف المجتمع بنظرهم نظرة مش بزيادة يعني، على الرغم انه هو اللي بقيم يعني
0: مع انه بنظف الاشي اللي احنا مش قادرين ننظفه الصراحة يعني.
2: بالضبط يعني احنا بنقدر نودي اجل لكم الله النفايات تبعت بيوتنا على مكان مكبر النفايات؟ لا طبعا،
0: لا طبعا احنا بالعكس،
2: يا دوب نطلعها مع ابنائنا الاطفال ويجروها على الارض ويوسخوا
0: ويخلف
2: الكوارع.
0: عليهم اذا حطوها جوا السلة كمان.
2: بالضبط يعني احنا مهمشينه كتير لعامل النظافة، لانه هو يعني اشي كبير كبير هذا، واحنا لازم نطالب انه يتكرم دائما، واحنا بنرفع روسنا فيهم. انا
0: طبعاً
2: من عند عامل النظافة يعطيك العافية، كل الاحترام لك بحكي له، ما عندي مشكلة اني احاكيه
0: اكيد طبعاً طبعاً.
2: يعني ما انظر اي نظرة تانية، يعني هذا اللي عندنا العنصرية والتنمر هذا
0: ما بينفع،
2: منه سيبونا
0: ما بينفع
2: منه هذا.
0: ما بينفع بالعكس،
2: وكمان شخص عندي يستحق برضو انه يتقدر، رجل الاطفاء. رجل الاطفاء مهم كثير، يعني خلال دقائق بكونوا موجودين في المكان المطلوب منهم النجدة فيه، سواء للمنزل للمصنع للبيت، انه في ناس بنقذوا حياة الناس. طبعا هو المنقذ والمنجي هو الله
0: طبعاً،
2: بس هم اليد الاولى يعني في العمل في الحياة الثانيين.
0: مزبوط.
2: يعني احنا بدنا نحكي في كل اشي مهم عندنا عزيزتي.
0: اكيد
2: أضعم.
0: اكيد هذا اللي قلته بالبداية، بس الا ما تكون
2: أكيد في أولويات.
0: طب في أولويات بالضبط بالضبط،
2: في أولويات صح. يعني إحنا بنقدر نحطها على السلم وبعديها إنه إحنا بنطلع الأولى فالأولى فالأولى
0: صح.
2: فإحنا يا ريت نقدر جميع المهن، ما نستهين بأي شخص كان عامل مدير وزير أي دكتور ممرض أي إنسان، ما نستهين فيه، كل الاحترام إلهم. إحنا لما نقدر بعض ونحترم بعض رح نطلع من اللي إحنا فيه في مجتمع راقي وأخلاق حلوة كتير كتير
0: صح.
2: يسعد لي صباحكم.
0: أهلا أهلا وسهلا عليك. صباح الورد. إذا المستمعين الكرام، أكتر مهنة بتستحق التقدير من وجهة نظرك وليش؟

إن شاء الله منشوفك على خير يا يوسف. معلش كل تأخير فيها خيرة. وفاء بتقول مهنة التمريض تستحق أعلى درجات التقدير عالميا، فالممرضون بيجمعوا بين المعرفة الطبية والعمل الإنساني المباشر، بيعملوا لساعات طويلة في ظروف ضاغطة لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية للمرضى وتخفيف الآلام على مدار الساعة. عبد الله صباحه، يسعد صباحكم بكل خير من أحلى بلاد. صباحك أنغام، صباحك أميرة، صباح الفل. يوسف مرة تانية بيقولنا الصحفي والمسعف اللي أول الناس بيكونوا موجودين بأوقات الاقتحامات، اللي بيخاطروا بحالهم لنقل الصورة لتقديم المساعدة للناس عند الحاجة، هدول من الأشخاص اللي ترفع لهم القبعة، برضو مش مخدين حقهم. تفضل صفاء. يا صباح الخير. يا صباح الخيرات لكم، ونهاركم سعيد جدا ونهارك أسعد جدا يا صفاء. من العبد الأغنية رائعة صباحه يا أم العبد. شو أكتر مهنة مستمعينا الكرام بتستحق التقدير من وجهة نظرك، وليش اخترتوا هاي المهنة، وهل في مهنة كمان أثرت في حياتك؟

0: صباح الخير. إذن أكتر مهنة بتستحق التقدير من وجهة نظرك وليش؟ برضو بنرجع بنقول إنه دايما بمجتمعاتنا في مهن للأسف ما أخذت حقها. برأيكم شو هاي المهنة اللي بتستحق التقدير؟ عبادة بيقول من وجهة نظره من أكتر المهن اللي بتستحق التقدير التمريض. تمارا بتقول ما تنسوا مهنة الصحفي والإعلامي، هي أيضا بتنشر الوعي والأخبار، يعني تغطية الأحداث بالمناطق الخطرة، توعية المواطنين بمواضيع حادثة بتخدم المجتمع، محاربة الفساد، متابعة أوضاع الشعب ومساندتهم، خدمتهم، مشاركات الهموم، استقبال الشكوى، هدول بيبذلوا جهود. برضو أبو علي بيقول مهنة الصحافة وبالأخص الميدانيين، الرحمة لشهدائنا الصحفيين في غزة طبعا، وكل الاحترام لكل الصحفيين بالضفة اللي بخاطروا بأنفسهم وقت الاجتياح. ناخد اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد لها الصباح.
0: ميت وردة. صباح الفل.
1: الله يرضى عليك. وذاتا كل المهن اللي احنا بنذكرهم كنا احنا بحاجة لهم، يعني ما فيش مهنة انا مش بحاجة لها. حابة هذه المهنة، ولكن انه امكانيتي ما سمحتيش ان افوت فيها، بدي افوت في مهنة تانية قريبة جدا من مثلها.
0: ايوة.
1: فيعني الطب بده، الممرض بده، القانون بده، كل شيء بده، يعني كل مهنة إلى حقها. مش إن أتمنى أمراض، بتمنى إن أطلع طبيب بيطلع ليش؟ بيطلع لي مثلا صيدلي، بيطلع لي أمراض، بدي أطلع صحافة بيطلع ليش، بيطلع محامية، يعني ما بيطلع الهوز زي ما بدهم. فكل المهن أنا بالنسبة إلي كل علم.
0: أيوة.
1: ما نجاب بعالفاضي ولا يعني نحمل شهادات فيه وتوظفوا فيه واشتغلوا فيه. بس أكتر مهنة أنا يعني بنظرها من ناحية الرحمة، يعني إنه الله أرحمنا.
0: أيوة.
1: في اللي بيجي معاقين بنغولية، إنه أصبح في مراكز يتقبلوهم، في مراكز يتحضنوهم، في مراكز يخففوا ضغط أهل البيت. إنه بيساعدوهم، بيكشفوا عليهم، بيجيبوا لهم مثلا كرسي، بيجيبوا لهم دواء، بيجيبوا لهم حفايات، يعني هذه كمان نوع من الاقتصاد على الأسرة في اللي عندهم المريض. فهذه المهنة كانت من أول ما حداش عارف يا ويلة عليه كذا كذا. اليوم فيش يا ويلة عليه، في طب وفي تطور وفي حضارة. فهذه التطور والحضارة بالنسبة للمعاق والجامعة. يعني اللي ما لوش اجرين وعلى كرسي فات واخذ جامعة.
0: أكيد.
1: الضرير اخذ جامعة. يعني معناته احنا ساعدنا وصلنا لبر الامان، معناته هذه مهنة، هذه له انجاز، هذه له انه في ناس ساعدته وخفف الضغط عنه وعن البلد اللي هم بتلف فيه وعن اهله. فكل الاحترام لهذه المهنة.
0: اكيد اكيد طبعا كل المهن هي يعني مهمة لإلنا فعليا، بس برجع بقول إلا ما تكون إحدى المهن إحنا
1: المهن كلها لقيتها كست بيت. قلت لك المهنة أكتر إشي أنا بالنسبة لإلي، قلت لك في يوم من الأيام بحب الصحافة من التاس، قلت غيرت رأيي، قلت إن أكون في الباحثة شؤون اجتماعية.
0: أيوة.
1: لأنه أنا المنطقة اللي فيها مليانة وفيها هموم وفيها ناس يعني ما بقدروش يحكوا أو بعرفوش يعبروا رسالتهم في وجعهم، فأنا إذا سمعتهم وساعدتهم ووصلتهم بكون أنجزت. ما بدي إشي مقابلة، بس إني قدرت أساعد. يعني أوصلها للمسؤول وكملي أنت طريقك بشغلك.
0: مفهوم.
1: وهي اللي إجا
0: حبيبة قلبي، يسعد صباحك.
1: أهلا
0: وسهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

عبادة بيقول الممرض بيكون مع المريض بأصعب لحظاته، بيعتني فيه على مدار الساعة، بتحمله ضغوط نفسية جسدية كتير، يعني كتير منهم بيشتغلوا بالليل بالعطل بالظروف الصعبة، بالرغم من هالشي بيستمروا بتقديم الرعاية والاهتمام بالمرضى. عبد الله بيقولنا كل مهنة وإلها تقديرها يا أنغام، وكل مهنة بتكمل التانية، وإن شاء الله يا رب جهود كل شخص بموقعه ما بيروح على الفاضي، من المحامي للعامل النظافة للصحفي للشوفير، وطبعا الجميع لهم التقدير بس كل واحد بموقعه. جواب دبلوماسي. صباح الخير أنغام وأميرة من سوسن الشلبي، صباح الخيرات يا سوسن، أحلى صحلة.

نقول كمان مستمعينا الكرام أكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت. من عبد الرحمن صباحه، رافع شاهين صباح الفل، نجاة أبو زنت صباح الخير. كمان سؤال الحلقة لليوم ممكن صعب، شو أكتر مهنة بتستحق التقدير من وجهة نظرك، وليش أنت اخترت هاي المهنة؟ هل اختيارك لإلها مثلا لأنه هاي المهنة أثرت بحياتك بيوم من الأيام؟ وفعليا هيك خلينا نوجه شكر لكل حدا يعني بيقوم بواجبه من مكان عمله، ويعني بيبذل هذا الجهد لخلينا نقول لتحقيق يعني كافة الخدمات اللي بيحتاجها المواطن. على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ الاتصال ولا التعليق؟ يلا صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك، صباح المستمعين، صباح راديو حياة، صباح الملايين. الله يسعد قلبك يا ست انغام.
0: الملايين الفلوس ولا ملايين الناس يعني قصدك؟
1: ملايين الناس بلاد فلسطين كبيرة الحمد لله رب العالمين، أكبر دولة في العالم من بعتز فيها.
0: أكيد طبعا،
1: يعني على قدراتها وعلى قواتها وعلى كل إشي بتحكي على فلسطين بدك إياه بتلاقيه منها.
0: الحمد
1: موجود
0: لله.
1: هذا فضل من الله. أول إشي أنا بشجع الست الفلسطينية على كفاءاتها الأم الفلسطينية. يعني انها تاخذ نشاطها وتاخذ دوراتها. بلاحظ صورتي في محلات وفي مراكز بعملوا معجلات. يعني اي دعم لفلسطينيه من الستات خاصه
0: طبعا.
1: كل الفخر، كل الفخر والاعتزاز لهم.
0: اكيد
1: الواحد بيعتز فيهم بيفتخر فيهم، اللي من ايديهم بتولوا قوت يومهم. برضه الموظفات اللي ننساهوش، برضه هدول تاج على راسنا، برضه الممرضات اللي في المستشفيات.
0: طبعا طبعا،
1: يعني أبا بدك تحكي على الست الفلسطينية لسه مصري.
0: والله كل الاحترام.
1: يعني عندك الست الفلسطينية، الست المناضلة، أم الشهداء، أم الجرحى، أم الأسرى، أم النضالات، أبا بدك تحكي عنها لسه مصري.
0: أكيد.
1: وأنت اعتز فيهم كثير كثير. بنصبح عليك وعلى الجميع، وبنصبح خالتنا أم محمد وعلى أمير فطوم وعلى أمير من رام الله. والله يسعد قلبك يسعد صباحك.
0: اهلا اهلا، صباح الورد. اهلا وسهلا. 2379 1 4 3، واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: نقول صباح الخير لمين؟ علقت أنا رافع رافع شاهين، صباح الخير. أكتر مهنة بيقدرها هي مهنته، وهي نجارة، وأنا بفتخر فيها وإحنا بنفتخر فيك وبنفتخر بكل عمالنا. صباح الورد ليمان، صباح الخير. ويقام يسعد صباحكم بكل خير، منورين الصبايا، صباح الورد. ليش نيالها أميرة؟ يا عيني مين؟ بس مين اللي قال هيك وأنا ما شفت؟ أكتر مهنة تستحق الاحترام هندسة الصوت. شو هو المتعبة؟
1: قومي قاعدي ضلك تسمعي أغاني الهاندا
0: وكلها. جوك ولا مش جوك؟
1: جوك
0: بس. ألو صباح الخير.
2: صباح الخيرات والليرات.
0: صباح الفلات، إن شاء الله يا رب هيك نمسك ليرات.
2: شوفي إذا عملة اليورو والدولار كون منيح.
0: منيح الدولار نازل،
2: مش مشكلة يعني، ضل أحسن من الشيكل.
0: لا والله أنا اسمع، لا استنى شوي، أنا شايف الشيكل منيح والعملات التانية بتنزل قاعدة.
2: بعدين شوفي أنا قاعد الدولار ريحته حلوة برضه.
0: إيش هو؟
2: الدولار ريحته
0: طبعا
2: حلوة.
0: فلوس
2: بتهدي النفوس.
0: بالضبط.
2: الدينار بحبوش يعني عشان أبو الألاية
0: شو؟ شفت، تفضل برضه مصر.
2: المهم شوفي سؤال الحلقة أنا جاوبت عليه.
0: شفت قرأت قلت لي إنه كل مهنة تستحق التقدير بموقعه.
2: تقديرها صحيح 100%. عاد عن شوفيري التكاسي يعني والنقل العام بشكل عام. الله يعينهم، بس الله يكون لهم معين.
0: صحيح صحيح، يعني الله يكون بعون للجميع ويعطيكم العافية. قول
2: صبحي لنا يا أنغام على حازم صبحة أميرة أكيد.
0: صباح الفل لحازم وأميرة. هاي أميرة بتقول لك صباح الفل.
2: أنا اتصالي كله عشان أعيد على القائد الغالي محمود الخراس أخوي حبيبي، اليوم عيد ميلاده وكبر سنة.
0: يا ريته كل عام وهو بألف خير.
2: إن شاء الله وهو بمليون ألف خير، وإن شاء الله بيعيش 200 سنة زي ما هو هاي.
0: إن شاء الله يا رب، وديم عليه الصحة والعافية يا رب. يا رب اللهم آمين. الله يسعد صباحك.
2: جاوبنا عليها
0: يعني. الله يسعدك. هلا أهلا وسهلا، صباح الورد. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

نلعب سوا ونضحك. صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا، شو أكتر مهنة بتستحق التقدير من وجهة نظرك وليش اخترت هاي المهنة؟

0: نجات بتقول يسعد صباحكم. المجتمع الإنساني بيشبه الجسد الواحد، يعني متكون من أعضاء مختلفة لتتكامل معا لنضمن البقاء والنمو. لا توجد مهنة أفضل من الأخرى بشكل مطلق، بل إنه القيمة الحقيقية لأي مهنة هي يعني بتبين بوضوح عندما تغيب عن الساحة. فلو غاب عمال النظافة تغرق المدن بالأوبئة، ولو غاب المزارعون لواجه العالم خطر المجاعة تماما، كما تتوقف الحياة اليومية بدون الحرفيين رح يهدد الجهل المستقبل للأجيال بغياب المعلمين. فتبادل المنافع والخدمات هو أساس استمرار البشرية، وكل فرد بيأدي دور صغير أو كبير بيساهم في حفظ هذا التوازن عشان تضل المهنة شريكة في بناء الحضارة، ويعني مستحقة للاحترام والتقدير. ويسعد صباحكم. صباح الورد. يوسف بيقول المهنة اللي إله تقدير إلها تقدير عنده مهنة البلاط، اشتغل فيها مع الوالد من عمر 6 سنوات لحتى تخرج من الجامعة وبأوقات الإجازات، وهاي المهنة صقلت شخصيته ليوسف، وكانت أيام صعبة متعبة بالشتاء بالصيف، علمته أن المصاري ما بتيجي بالساهل، وقديش أنه والده الله يخلي لك يا رب يتعب عشانه عشان إخوته. فعلا لكل مهنة تقدير وحب. وتحية لكل بليط وعامل عم بسمعنا حاليا من الورشة. وبيقول كمان أنه يعني هلأ أنت تعبان، هل كان بيوم من الأيام ممكن يمر عليك تعب وتيأس، بس الأيام حلوة وربنا مخبي لك أيام كتير جميلة إن شاء الله، وخليكم متفائلين. صباح الورد. عنا صباح بتقول يسعد صباحكم يا أحلى صبايا، مجتمع متكامل بحاجة لكل المهن. وتمارا بتقول مهنة الأمومة لأهميتها في تنشئة الأطفال. ناخد اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك يا ست أنغام. أول إشي أنا نسيت أشكر بلدية نابلس على جهودها اليوم النازل على الشغل جنب شارع المنتزه، أنت نازل جنب الكراج القرى الغربية.
0: أيوة.
1: كل عمال الصيانة في بلدية نابلس عمالهم بيضبطوا هناك المنطقة، يعني منزلين عمال ناعمة وحجر، ويعني للأسف اللي متكسفة ومتضمرة.
0: أيوة.
1: يعني كل الاحترام والتقدير لرئيس بلدية نابلس على التأثير.
0: الله يعطيهم ألف عافية.
1: صباح يا رب العالمين.
0: أهلا.
1: يعني أول رئيس بلدية بشوف إنها جدية وبدها تهتم في البلد عشانها بنت البلد وبتحب البلد.
0: الله يسعد صباحك.
1: والله يسعد صباحكم. صباح يا رب العالمين.
0: أهلا وسهلا. الحج أبو عمار عليوي، صباح الحلوين، صباح الناس الطيبة، صباح الحبايب، صباح الجميع، يعطيكم العافية لطاقم راديو حياة، كل الاحترام، أهلا وسهلا. صباح الورد.

0: وطيبة.
1: عبادة بيقول مهنته بيعمل خلطة لعوكل. طيب شو أحلى من هيك مهنة؟ صباح الورد على 2379143، واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إذن مستمعينا الكرام، فعليا شو أكثر مهنة بتستحق التقدير من وجهة نظرك وليش؟ وهل هناك، يمكن نضيف كمان شغلة على السؤال، شخص بيعمل بهاي المهنة ترك أثر جميل بحياتك أو يعني بالأشخاص اللي حواليك على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة
1: على الأدي قلبت حسابات تستاهلي أعيش لك.

0: يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: هلو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا اهلا.
1: احنا بنقول صباح الخير للفلاح الاسمر، صباح الخير للمزارع اللي صابت بارده. والله يا عم مهنة الزراعة هاي الايام يعني مهنة تستحق التقدير، لانه المزارع مخروب بيته من جميع الشقات صراحة، يعني صامد بأرضه بيقطع عنه المي، بيحاصره، بيعمل أي إشي أساً شاعر يحسنه من أرضه. ومهنة الزراعة حلوة. وبعدين بدي أحكي كلمة، كل المهن اللي بهذا البلد ترفع لها القبعة، إن إحنا مجتمع كامل متكامل، يعني المهن كلها الحمد لله رب العالمين ترفع لها القبعة. ألف تحية لكل، بصراحة لكل المهن الحرة، وشكرا لكم يا عمي.

هلأ زبط ولا عملت اشي؟ سمعتي شغالة من وين؟ لا ضاوي ضاوية ضاوية بقول لك. طب هلأ إذا زبط الصوت بعد ما تقتلنا أنا وأميرة. وأنا هلأ سمعتك. بس شو في بدي أرجع لفيها، كانت عندنا شكوى، كنت عم بحكي عن موضوع الكلاب الضالة وإنه توجهوا للبلدية وللأسف ما كان في تجاوب. هلأ إحنا بدورنا رح نأخذ هاي الشكوى ونبعتها للبلدية، إن شاء الله يا رب يكون في تجاوب، لأنه كتير حكينا بموضوع الكلاب الضالة. يا أنا يا سماعة اليوم. أوكي شوفي يا مان، بما إنه مدح هندسة الصوت شاطر، يعرف كيف يفوت يطلب أغنية، والله إنك دبلوماسي برضو، فحابب يطلب أغنية إذا بتحب تحطي له إياها، بهديها لمحمود وفلاح.

شكله من عيوني. يمان كل عرض برب الفلق. ايش فيه؟ ايش فيه؟ ابو العهد بيقول من قلب مدينة القمر أريحة مش مريحة. من عند الجسر بيصبح علينا وشوشوب وحب بيصبح علينا. وأميرة جهزي لك كومة أغاني من الخميس بستنوكي لليوم الجمعة سبت أحد. يعني هاد ظلم ديشكي علينا. ليش نمدد البرنامج كمان؟ برنامجك يعني هو هي أين ذهب البث؟ أبو علي بيقول اسأل يمان. تمارا بتقول كل معلماتها تركوا أثر. الأثر إنها بتحبهم لليوم لأنه تعليمهم كان قوي جدا. التعليم دخل بعقولنا ويعني حببونا فيه. فالمعلم أكثر شخص يعني هو يعتبر الرسول بمعنى الكلمة. وصل رسالته بكل مهنية وبكل حرفية وبكل أمانة وصدق أيضا. صباح الورد، أهلا وسهلا.

كمان نقول صباح الورد لأم وسيم، صباح الفل يا أم وسيم، أهلا وسهلا. وأبو العهد بيقول شبكة تليفون على الراديو بالتاكسي، صباح الورد وصباح الخير لأم سعد، صباح الخير لنسيم كسا من الصحبة القديمة، إن شاء الله يكون بخير يا أبو العهد. نسيم صباح الخير، أهلا وسهلا. طيب إذن مستمعينا الكرام، شو أكتر مهنة بتستحق التقدير من وجهة نظرك وليش؟ وهل في شخص بيعمل بهاي المهنة أثر فيك ولا لأ؟

صباح الخير. شو؟ ما فهمتش. أميرة أغنية الزو احفظيها للساعة 3. طيب، وأنغام يسعد صباحك كمان بلا ما تحكي التهبي أميرة، بس الأغاني أكشن الظهر معها كلها حزن وأكشنات. بتكئي بيهم أنت الظهر؟ أوكي، دقينا في هذا البلد. ليه بتكتئبوا؟ ناقص الواحد اكتئاب يا جماعة الخير، حتى بالأفرفشوا يا جماعة فرفشوا. صباح الوردة 23791433، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

خطرت على بالك؟ اه ام العبد طالبتها. يعني بدي اقول ايش بدي اعرفك فيها انت. صباح الخير 2379143، واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: باهرة شيب، يسعد صباحكم للجميع. فيش إشي سهل، بس الأكثر بتقول مهنة التعليم والتمريض والله المستعان. تمارا بتقول أمورة فرفوشي هي وأنغام بحبوا أغاني الفرفوشي زيهم بلا منه النكد.
1: نجان بالثانية على فكرة،
0: مش إحنا اتفقنا نعمل إيه اسمعي بنعمل شوي لأنه بس عنا ضيف. يلا هلا أنا نقلب بإشي تاني، أنا وأميرة راح تنصدموا. أنو بتبكي الحجر؟ يلا ناخد اتصال بالأول. صباح الخير.
2: يا صباح النور. يا
0: أهلين وسهلين.
2: الله يسعد صباحكم ونهاركم أبيض في الصلاة عنك.
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
2: الصلاة سمعنا من بيتي دا.
0: أهلا
2: أسعد صباحا وللعقيد أبو مصعب.
0: أيوة.
2: ولأختنا إن محمد النابلسي منه ليس صباحك. أول شيء موضوعكم حلو كثير كثير. أنا أكثر شيء بقدر عمل النظافة.
0: طبعا
2: هو اللي بيتعب بالبلد أكثر واحد. وبالآخر اللي بيتعب كمان مظبوط الأستاذ اللي بيعلم أجيالنا، اللي بيطلعنا محاميين، بيطلعنا دكاترة، بيطلعنا كل شيء. والشوفير الكادح كمان لأنه بيتعامل مع الناس، مع المنيح ومع العاطل. الشوفير التاكسيات هو الثاني بقدره وبحبه وبحترمه، لأنه الثاني بيتعب وبيشقى مع الناس، إنه بيطلع زي ما قلت لك المنيح والعاطل.
0: المهم يكون يعني عنده طولة بال.
2: عنده طولة بال
0: طبعاً. أيوة.
2: إذا ما كانش عنده طولة بال بالضبط ما هو، لأنه رزقته هيك، لأنه بيتعامل مع المنيح، بيتعامل مع العاطل، بيتعامل كل إنسان حسب طريقته.
0: أكيد طبعاً طبعاً يا حاج.
2: وموضوعكم كمان مرة حلو كتير. وصباح الخير لعيد شعبي له كمان. صباح الخير لزوجتي العزيزة ولسامر أسامة ويوسف محمد ودرويش أبو سمرة وأحمد النجار وخالي أبو نبي مرزوق معين الشخصين حمزة الشناط وكمان أبراني حميدان الحاج من دولة يسعد صباحك والعب خليل أبو جعصر والحسن صيراي وسامر الداموني وكمان وليد المسيري من صباح الخير للحج خالد وعلاء الخباط وصقر حوراني وأب خميس وأب ضياء وكمان موسى الحثناوي من دوله يسعد صباح أنا موسى الحثناوي وإلكن ولجميع المستمعين اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع بإدارة إم سعد وإخوان الله إن شاء الله ضلوا ولادتها وجوزها وكمان لإم علاء ولأختنا سواء وكل الناس اللي بيسمعوا راديو حياة لأنه هو رائع بيخلينا إحنا نتكلم وناخد حريتنا وبنقول لأبو العز الحمد لله على السلامة كمان ولعدم الخروج
0: أبو العز الحمد لله ماله أبو العز
2: كان برام الله أبو العز
0: أوكي
2: عنده ندوة وبعشره عنده برام الله ألف الحمد لله على السلامة.
0: أهلا أهلا
2: ونهاركم سعيد.
0: أهلا وسهلا. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو الحياة. يلا

0: انا واميره بدنا نعمل شيء هيك فقره خفيفه ظريفه. جاهزين؟ يعني شيء 10 دقائق يعني عشان الضيف بس. ايه بدنا نسمعكم اغاني ما بنحب حدا يعرف ان احنا بنسمعها. بالسر بنسمعهم سواء كانت حزينه ولا اغاني فرفوشه يعني. فبنسمعكم اغاني ما حدا بيعرف ان احنا بنسمعها هيك بيننا وبين حالنا بس قررنا نكشف كنوع من التغيير. لا انت بلشه.
1: لا
0: ليه؟
1: ليه؟
0: ما
1: عندي مشكله بس المشكله هلا كلهم بروحوا عن بالي بس تذكرت وحده
0: حتي يلا
1: لا صراحه ما حدش سامع انا بحب هاي الاغاني.
0: طيب يلا هاتي نسمع.

0: مش ضروري اقول لهم اسم الاغنيه على الهواء، بتفاجئوا فيها مثلا. هلا هلا تفاجئ بالجانب الاخر. يلا على فكره عن جد مش عارفه عن جد بدك تحطيها.
1: هلا بدنا نكمل الباقي طبعا يعني، بس اسمعوا لي اغنيه انعام.
0: على فكره مش سامعينك.
1: خلص اوكي.

0: علي ويكلمني.
1: اللي بعده.
2: ايه اللي بعده انا.
1: اه يلا بيقولوا لك طلع مخدوعين. بنقول اميره ملكه الزق. ليه؟ اه بالضبط. بس انه هيك احنا حبينا نعمل هذا الاشي كنوع من التغيير. بدات لما تكون معي اميره. ما خفي اي ما خفي اعظم. قال يعني حدا بسمع اما نعيمه غيري ضل بالبلد.
2: احنا تحكي الهوا شو
1: بالضبط. يعني انتو لو نعمل لايف بس تحت الهوا شو بنكون حاطين اغاني بتنصدموا كليا. ما يغركم
2: هاي.
1: نعم صحيح. يلا على فكرة أنا كنت محاضرة بس نسيت يعني تخيل.
2: وأنا نسيت بس أنا قاعد بفكر. فخلينا نسمع الأغنية الثانية لأنها بصراحة كثير كثير أسمعها عشقها.
1: يلا.

0: أو شو قال لما شفتي بس رجعتنا لأحزان 2008. طيب اسمعي، أنا بحب أغنية كتير قديمة، استني أتذكرها، العمر دياب بتوقع إشي هيك، استني، يا طريق اسمها،
1: يا طريق.
0: آه هي كتير قديمة. بعرفش كيف بدي يكون الصوت وهلا بس.

0: نفرح لما
1: ما عرفش، بس هي كتير حلوة يعني عن جد، يا ريت يعيدوا التوزيع بتكون بصوت أوضح، بس هي حلوة الأغنية. مثلا هاي من الأغاني اللي مش حد يعرف إنه بسمعها. يلا كتير قديمة. ده دورك. يلا نتفاجأ هلا.
0: عيش اللي مات إحساس، ويموت اللي يوفي الناس، ملعون أي حب.

0: كئيب.
1: بس انا كثير بحب اسمع اغاني يوسف
0: الحربي، قد ما كنا نسمع بايام المدرسه وسنين الجامعه الاولانيات. هاي بس بدنا ننوه لو سمحتوا لنا، انا واميره هاي الفقره إلنا يعني. احنا كمان قاعدين نتفاجئ، اكيد بتفوز يعني مصطفى كامل وشو
1: يعني
0: بعرفني.
1: احنا عم نضحككم اسرار.
0: هلا بس هيك استثناء انا اليوم. يلا
1: يلا.

0: آه ولا أنا ما بحبها.
1: يعني مش ذوقي.
0: آه. نسمعهاش إحنا دايما دموع.
1: يلا أظنك شو نسمع كمان.
0: يلا. جاهزين؟ يلا.
2: قال لك تعيشها تشوفه في الندل والخيني، وانا شفت ناس يا زمان

استنى شوي بدي اتذكر هلا. المرة الجاية بدي اكتبهم على ورقة علشان ما انسى. حسيتك تحمستي. يلا بدك تحطي كمان أغنية بعدين مضطرين نروح للضيف. بس إذا عجبتك الفكرة خلص وافقت أنا جاهزة. يلا بدنا نعطي ل يا ساتر يا ساتر. يلا

0: فوز.
1: بحب عن جد فوز كثير، وانا اصغر من هاي كنت لما اسمعهم اعيط اتاثر عشان الصحه هي انه عامله حادث وغنوا لها
0: بالضبط،
1: فكنت اعيط على هذا.
0: خلص ترقبونا
1: وكونوا حبوها، يعني مش لحالنا تقولوا انت مبسوطين.
0: انا لا، اعطونا رايكم بالفقره، عجبتكم ولا ما نعيدها؟ اه يعني احنا كل مره بنعملها بطريقه تانية، يعني هاي المره الاغاني اللي مثلا اللي ما بنحبش حدا يعرف ان احنا بنسمعها،
1: يمكن المره
0: الجايه
1: نحط اغاني بنعيط عليها
0: مثلا. انا
1: صراحه كثير اغاني بعيط عليها بالصراحه،
0: ابو انا في كتير
1: والله بعيط. فممكن نعمل هيك.
0: خلص اتفقنا اميره، هلا نضطر نروح للفاصل.
1: نضطر نروح للفاصل
0: اكيد، بعد الفاصل رح نرجع نكمل بفقرات البرنامج. اليوم رح نحكي عن مقاومه الانسولين، خليكم معنا. يا ساتر يا ساتر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: طبعا مثل ما قلنا بالبداية مستمعينا الكرام لأولى فقرات البرنامج لليوم رح نحكي عن مقاومة الأنسولين. شو يعني مقاومة الأنسولين بالبداية؟ أعراضها، الأسباب والعلاج أيضا، كيف الواحد يعرف أنه بيعاني من مقاومة الأنسولين، إذا في علامات معينة، أكل مثلا ممنوع تحديدا للأشخاص اللي عم بيعانوا من مقاومة الأنسولين. كل هاي التفاصيل لليوم مستمعينا الكرام رح نحكيها مع الدكتور عبد الرحمن دقة، أخصائي الأمراض الباطنية والقلب. صباح الخير.
1: صباح الخير إليك ولكل المستمعين.
0: يا صباح الورد دكتور، أهلا وسهلا. اليوم دكتورنا عم نحكي عن مقاومة الأنسولين، رح نتعرف يعني عليها، الأعراض، الأسباب والعلاج. بس بداية شو يعني مقاومة الأنسولين؟
1: بداية الإنسولين هو هرمون موجود في جسمنا، كل الناس عندها إنسولين، وهو هرمون طبيعي بيفرز البنكرياس لما يشوف إنه في ارتفاع في السكر في الدم من نتيجة الأكل، لتناول أي شيء في سكريات، فبيفرز الجسم عشان ينظم دخول السكر واستعماله وتنظيمه داخل الجسم. هذا بشكل طبيعي ومنذ الولادة بيكون موجود عندنا. فالفترة اللي ببلش الجسم فيها ما يسيطر على السكر، الإنسولين موجود بروح يحاول يسيطر على السكر بس ما بيقدر، بسبب يا قلة في إفراز الإنسولين أو الإنسولين اللي بينفرز بالبنكرياس بيكون شكله غير طبيعي. فاللي بصير إنه البنكرياس يفرز كميات إنسولين أكبر من الحاجة، كميات كبيرة عشان يسيطر على السكريات والأكل اللي بنأكلهم. هاي هي بنسميها الحالة مقاومة الإنسولين. يعني خلايا الجسم ما بتستجيب استجابة طبيعية لهرمون الإنسولين اللي هو أصلاً موجود في الجسم وبيفرزه عن طريق البنكرياس. فبصير أي تناول أكل فيه سكريات عالية يضطر الجسم لإفراز كمية أكبر من الإنسولين للسيطرة على السكريات في الجسم. مع أنه بهذيك الفترة بتظهر أعراض عند الشخص، بس ممكن يكون فحص السكر اللي بيعمله المريض طبيعي وفحص التراكمي طبيعي، بس هو عنده بتكون مقاومة إنسولين.
0: طب يعني دكتور إذا فتنا هيك وبلشنا نحكي مثلا عن الأسباب، خلينا نحكي أو قبل يمكن أحسن نحكي عن الأعراض اللي ممكن إحنا نحس فيها تكون مصاحبة، والواحد بيقول شكله إن أنا عندي مقاومة الأنسولين. تفضل.
1: تمام. هو ولو بدي أعرف مقاومة الأنسولين بتعريف آخر، هو مرحلة ما قبل السكري بأشهر أو بسنوات.
0: مرحلة يعني ما قبل السكري،
1: شخص عنده عوامل مساعدة للسكري ولكن فحوصات السكري طبيعية. هذا الشخص ممكن يكون عنده زيادة وزن خصوصا في منطقة البطن، قلة النشاط البدني، بتناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية اللي فيها سكريات عالية وحلويات وأطعمة مصنعة، وبيكون حدا من أقربائه في عنده سكري النوع الثاني خصوصا، وبعض النساء بيكون عندها متلازمة زي تكيس المبايض. هذول العوامل المساعدة انه يظهر عند الشخص مقاومة انسولين وفيما بعد يصير عنده سكري. تمام. فمن من ناحية الأعراض، الشخص إذا كان عنده هالعوامل المساعدة وبحس بأعراض مثلا تعب خصوصا بعد ما الواحد يتناول وجبة كبيرة من الأكل، زيادة بالوزن، وحتى لو عمل رجيم أو دايت ما بنزل وزنه وبصير على باله يأكل حلويات بزيادة كثير، وظهور تصبغات في منطقة الجسم، يعني مثلا في منطقة الرقبة، منطقة تحت الإبطين، بيظهر زي تصبغات بنية أو زوائد جلدية صغيرة في هذه المناطق، وتشققات في منطقة البطن. هاي العلامات بتقول لنا في بداية مقاومة إنسولين أو في مقاومة إنسولين عند الشخص. الشخص أي حدا بحس بهاي الأعراض، تعب، تغيير في لون الجلد، تشققات في البطن، سمنة، بصراحة لازم يتطمن ويتأكد إنه هل في عنده مقاومة إنسولين ولا لا، لأنه حاليا صار في علاج لمقاومة الإنسولين قبل بداية حدوث السكري.
0: قبل بداية حدوث السكري صار في علاج لمقاومة الأنسولين.
1: صحيح.
0: طب يعني نحكي عن العلاج دكتور.
1: تمام. طبعا احنا قبل العلاج ممكن نحكي عن التشخيص. بالعادة بناخذ عينة من المريض، عين الدم، بكون المريض صايم من 9 ل 12 ساعة، وبتتاخد عينة عن طريق الدم، وبكون الفحص بيطلع النتيجة هل في مقاومة أنسولين درجة كبيرة، درجة خفيفة، أو ما في مقاومة إنسولين. هيك الشخص بيعرف إنه عنده المقاومة ولا لا.
0: تمام.
1: يعني بعد تبين.
0: يعني كنت بدي أقول بعد ما يعني عرف الشخص بناء على الأعراض اللي ذكرتها إنه شك إنه عنده مقاومة إنسولين، شو لازم يعمل، كيف ممكن يعني يتم التعامل مع الحالة؟
1: تمام. طبعاً التعامل مع الحالة من قبل طبيب الباطنة أو طبيب الغدد الصماء اللي متخصص بهاي الحالات. بالعادة ببلشوا برنامج. شو هو البرنامج لمقاومة الإنسولين؟ حسب كل شخص، كل يعني كل شخص وأمراضه الثانية، عوامل مساعدة عنده. بعد الفحص الطبي بالعادة المؤشرات المشتركة بين المرضى اللي نعملهم، لازم المريض ينزل من 5-10% من وزنه، لازم يمارس الرياضة على الأقل 150 دقيقة في الأسبوع، ولازم يقلل من مشروبات السكريات ومن المشروبات اللي فيها سكريات ومن الحلويات بشكل عام، ويزيد من تناول الأطعمة اللي فيها ألياف مثل الخضروات البقوليات الحبوب الكاملة. وكمان في أدوية صرنا نستعملها إحنا لحالات مقاومة الإنسولين مثل دواء الميتفورمين أو منظم السكري في مرحلة العلاج من مقاومة الإنسولين حتى قبل ظهور علامات السكري. هاي العلاجات إذا المريض التزم فيهم فممكن نتعالج من مقاومة الإنسولين ونأخر أو نلغي ظهور السكري عند الشخص إن شاء الله مع الوقت.
0: طب يعني الدكتور إحنا نركز على موضوع مثلا إنه الواحد يشوف إذا عنده مقاومة أنسولين أو لا، مثلا زيادة وزنه أو عم بيحاول ينحف مش عم بينحف، مثلا عنده مشاكل بالنوم مثلا، هاي الأمور كمان الواحد ينتبه لها ولا كيف؟
1: صحيح، هي يعني هي مقاومة الأنسولين هي جزء مشكلة من عشرات المشاكل للسمنة، والسمنة نفسها لو نرجع للخطوة لورا، السمنة عامل مساعد للسكر والضغط لارتفاع الدهون ل 13 نوع من الأورام والسرطانات في الجسم، لمشاكل في النوم والشخير والأمور الثانية والكسل. فهي السمنة هي العامل المساعد اللي أدت لهذه المشاكل الصحية من ضمنها مقاومة الأنسولين وفيما بعد حدوث السكري. فأنا يعني بوجه رسالة برضو إليك والمستمعين يعني من خلال راديو حياة إنه موضوع مقاومة الأنسولين انتشر لأنه نسبة انتشار السكري بفلسطين عالية. واحد من كل 4 أشخاص رح يصيبوا سكري في عمره، وهي نسبة صراحة كثير كبيرة ومقلقة. وعشان نتجنب مضاعفات السكر اللي ممكن تصير، مشاكل النظر، الجلطات القلبية والدماغية، مشاكل قدم السكري، مشاكل الكلى، نرجع خطوة لورا. الخطوة لورا معناته أنا بدي أبلش علاج الموضوع من البداية وأعمل وقاية، وإذا ظهرت علامات مقاومة الأنسولين عندي ببلش أعالج فيها من البداية، ما بستنى حدوث السكري أو أتفاجأ إنه عملت فحص طلع عندي والله التراكم عالي وصار السكري أوردي يعني شغال في الجسم وبلش يعمل مضاعفات وأنا مش دار عن حالي زي ما بيحكوا.
0: يعني مرة تانية مقاومة الأنسولين هي يعني عنا أعداد منيحة عندهم مقاومة أنسولين بالبلد، صح؟ هيك أقول
1: مقاومة الأنسولين صحيح للأسف، وهي أكثر زي ما حكينا الناس اللي عندهم زيادة بالوزن وبتبعوا نمط غذائي غير صحي مثل قلة الرياضة وتناول الأغذية المصنعة أو الحلويات والسكاكر بشكل عام.
0: في مضاعفات دكتور لموضوع مقاومة الأنسولين بالجسم؟
1: أكيد
0: مثل
1: طبعاً. هي أهم مشكلة إنه يصير عند الشخص سكري، وبالتالي كل مضاعفات السكري رح تصير مع الوقت مع الشخص اللي كان عنده مقاومة الإنسولين.
0: يعني هو يعني أول مضاعف وخطير ممكن نحكي هو الإصابة بمرض السكري، صحيح؟
1: صحيح.
0: طيب نصائح إذن عشان نحاول على قد ما نقدر يعني دكتورنا نتفادى الموضوع، إيش ممكن نعمل؟
1: الرياضة 30 دقيقة في اليوم، 150 دقيقة في الأسبوع
0: لكل الأشخاص يمارسوا تمارين رياضية.
1: هذا الإشارات تعليمات صحية للجميع. ضروري يكون الوزن أو مؤشر كتلة الجسم أقل من 25، البي أم آي تكون أقل من 25، يعني ما في عندنا وزن زائد. تقليل من تناول السكريات والمشروبات الغازية والأطعمة اللي فيها السكريات، وزيادة تناول الأغذية اللي فيها ألياف زي الخضروات البقوليات الحبوب الكاملة زي العدس والقمح ومشتقاتهم، والتوجه للطبيب إذا أنت حاسس إنه في عندك فعلا زيادة بالوزن أو تصبغات في الجسم أو في أعراض تعب مش مفسرة أو حاول تنزل بوزنك ومعرفة. فهيك معناته في إشي لازم نفحصه ونتأكد من المشكلة ونعطيها العلاج اللازم.
0: يعني دائما أتمنى السلامة للجميع. شكرا دكتور عبد الرحمن دقة أخصائي الأمراض الباطنية والقلب، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا، صباح الخير. يا هلا. هلأ مستمعينا الكرام للفاصل، وأكيد بعد الفاصل نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: اليوم بدنا نروح لإنجاز فلسطيني جديد. هذا الإنجاز الفلسطيني الجديد الطبي سجله أكيد الدكتور محمود رزقات، هو باحث فلسطيني واختصاصي العلوم والأمراض الوراثية، وأيضا الدكتور محمود رزقات هو مدير عام مختبرات جينيوم العالمية. اليوم عم نحكي عن إنجاز فلسطيني في علم الوراثة. صباح الخير للدكتور محمود، صباح الخيرات.
1: يسعد صباحك، يسعد صباح جميع المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، كيف أصبحت؟
1: الحمد لله
0: دائما.
1: يعني الطاقة، الطاقة وممزوجي مع مسؤولية كبيرة.
0: أكيد أكيد دكتور، وأنت قد هاي المسؤولية بإذن الله تعالى. الله يعطيك ألف عافية.
1: الله
0: يبارك. يعني إحنا عم نحكي عن إنجاز فلسطيني جديد لمرض نادر دكتور، خلينا نحكي بالبداية يعني عن هذا الاكتشاف، شو طبيعة هذا المرض الوراثي اللي قدرت أنت تحدد يعني سببه أو الطفرة مثل ما بنقولها؟ تفضل.
1: بداية يعني لابد من أنه ننوه أنه هذا العمل هو محصول مجهود يعني فريق متكامل، سواء كان في مختبرات جينوم أو برضو كمان المركز الإيطالي للإخصاب بقيادة الدكتور عمر، وأيضا زملائنا في جامعة بتلحم، فهو يعني مجهود مشترك. يعني والعمل يعني يعني يعني كان كل حدا في له دور.
0: نعم.
1: فيه
0: يعطيكم ألف عافية.
1: الفكرة هي أنه في عائلة من مدينة الخليل، أنا شخصيا يعني أنا بعرفهم بشكل شخصي، لهم يعني فينا نحكي من 20 إلى 25 سنة بيعانوا من حالة مرضية نادرة جدا وغير مفهومة. الكثير من الأطفال بينولدوا، طبعا نوه على أنه بهاي الآية اللي عندهم زواج الأقارب يعني شيء من القيم اللي بتخص العائلة، وهذا شيء جميل يعني، لكن أنه يعني دائما بيكون يعني محفوف بمخاطر صحية. كان يعني الأطفال بينولدوا بشكل طبيعي، بيكونوا أشكالهم طبيعية، أحجامهم طبيعية، حتى الحمل يعني كل فترة الحمل بتكون يعني ممتازة، ما في أي مشكلة. لكن يعني خلال الفترة ما بين 6 أشهر و3 سنوات ببلش الطفل يعني يفقد نوعا من القوة تبعته، وأيضا بصير يفقد جزء يعني من الإدراك، فبالتالي ببطل يتفاعل مع أمه والمحيط اللي حواليه. طبعا الأهل يعني ما كانوا يقصروا أبدا، فورا يتجهوا على المستشفيات والأطباء، وخصوصا يعني المختصين في في في مجال أعصاب الأطفال. كانت تثبت الفحوصات سواء كانت التخطيط الدماغ وتخطيط الأعصاب والصور المقطعية وأيضا فحوصات الدم، يعني كانت تثبت أنه في هناك خلل على مستوى الأعصاب. هلا مع التقدم بالعمر بيصير يعني الأعراض توصل للأطراف السفلية، وبعدين بيصير تمتد للأطراف العلوية. اللي بيصير هو ضعف عام في العضلات، وبعد ذلك بيصير تصلب في الأطراف، بحيث أنه الطفل خلص يعني كل جسمه بيتصلب وبيبطل ينمو، وبس بيضل انه عيونه بس بيفتحوا، يعني بينام وقت النوم عيونه بيسكروا، وبس يصحى بس عيونه بيصحى. حتى كمان الاكل بيكون من خلال تدخل طبي من خلال انبوب في مباشرة يعني في المعدة. ويعني يعني بعد 3 أو 4 سنوات كحد اقصى يعني يتوفاهم الله. الفكرة اجت انه احنا يعني في مجال نحن نشتغل على تشخيص الأمراض الوراثية من خلال دراسة الDNA. هلا لابد من الذكر إنه إحنا على الكلينيكال ليفل أو يعني على المستوى التشخيصي نعتمد بتقنياتنا على العلم اللي أوريدي معروف ومثبت. يعني في هناك بعض الجينات معروفة إنه لو في عليها تغيرات معينة هاي بتكون مصحوبة بأمراض معينة، لكن هاي العائلة ما كان ولا جين من المعروفين يعني كان عليه أي طفرات أو أي تغيرات. الأمر اللي خلانا نفكر بطريقة مختلفة، نحن نشوف الجينات اللي لم يتم دراستها من قبل. فقمت أنا بزيارة العائلة في وين هم بيسكنوا، وجلسنا مع الأشخاص يعني المهتمين، وقمنا بأخذ التاريخ الاجتماعي للعائلة. القصد فيه إنه يعني مين ابن مين ومين متزوج مين وزوجته بتكون بنت مين،
0: شجرة
1: يعني أسئلة
0: العيلة.
1: القرابة. نعم صحيح. وتم أخذ عينات دم من تقريبا 25 شخص، وقمنا بعمل فحوصات جينات شاملة. من خلال المتابعة وتحليل البيانات قدرنا نوصل على أنه في هناك عامل وراثي مشترك بين الأهالي اللي أجاهم أطفال مرضى. فتم يعني الاختيار والاتفاق على أنه قد يكون أنه هذا العامل الوراثي هو السبب في العائلة. نعم،
0: اللي هو العامل الوراثي ايش هو؟
1: هو عامل وراثي، هو جين، جين اسمه NCAM1. هذا الجين معروف انه بيلعب دور كثير كبير في بناء الخلايا العصبية، وايضا بيفرز بروتين معين يعمل على مساعدة الخلايا بالالتصاق مع بعضها البعض، بالتالي انتقال السيلان العصبي والمعلومات بين الخلايا بيكون يعني ميديتد بهذا البروتين. فلكن لكن بالسابق لم يكن هناك أي متغيرات على هذا الجين، وأيضا لم يكن مصحوب بأي حالة مرضية. يعني إحنا عادة يعني بس يكون في جين مدروس ومفهوم وفي عليه تغيرات وراثية، فخلص يعني عادة نطلق اسم المرض تمام على، او يعني بنطلق اسم على الحاله تمام بناء على هاي التغيرات. ولكن هذا الجين تمام يعني مش مسجل من قبل، انه او انه يعني مش معروف لو صار عليه تغيرات شو ممكن يكون تاثيرها على حياه الناس. فبالتالي يعني احنا ممكن نفحص، ولكن احنا ما بنعرف اصلا شو اسم الحالة المرضية اللي هم بمروا فيها، فبالتالي ما بنعرف كيف نعالجهم ولا كيف يعني ندير الحالة، ولا حتى كمان يعني كيف نساعد الأهل إنهم يعني يعني ما تتكرر عندهم هالحالة في الأحمال يعني
0: القادمة.
1: القادمة.
0: طب أنا عندي سؤالين مقاطعة.
1: تفضل.
0: بالبداية قديش مهم نسجل اكتشاف هذا الجين كمثلا بالبيانات العالمية بالسجلات الطبية أنت أدرى، وليش كانت هاي الحالة صعبة قبل هيك يعني دكتور، ويعني ما كان في حلول أو ما كنا قادرين نعمل هذا الفحص يعني هاي الأمور؟
1: نعم. هلأ شوف يعني أهمية هاي الدراسة أول شيء على مستوى هاي العائلة طبعا يعني اسم المرض يعني تم إطلاق اسم المرض بناء على اسم العائلة. فصار الآن إذا طبيب بيشوف طفل أو يعني بينولد طفل أو بتعدي عليه حالة، الأعراض والفحوصات المخبرية العادية إذا هي بتوقع في نفس المرض اللي تم تسجيله الآن باسم مرزقات، ممكن الطبيب بشكل سريع يعرف شو يطلب له الفحوصات اللازمة للتأكد من التشخيص، وايضا يعني المعامله مع هذا الطفل بانه مصاب بمرض رزقات NCAM1 ريليتد ديسوردرز، مش انه يعني خلاص مرض عصبي واحنا مش عارفين شو بدنا نعمل. هاي هذا واحد.
0: أوكي.
1: الشيء الثاني يعني اكتشاف هذا العامل الوراثي للعائله نفسها بيساعدهم الان يعملوا مانجمنت لكيف الحمل بده يكون، للزواج كيف بده يكون. يعني الآن يعني إحنا يعني صرنا ننصحهم وبلشوا يعملوا يعني للمقبلين على الزواج من العائلة صاروا يفحصوا إذا هم حاملين للمرض ولا لا. حتى كمان يعني المتزوجين برضو كمان صاروا يفحصوا الآن ويشوفوا إذا هم حاملين المرض ولا لا. قديش هو مهم إن إحنا نرفع هاي المعلومات
0: طبعاً.
1: في قواعد البيانات لأنه هذا علم، والعلم يعني لا يقتصر على أشخاص معينين، فلا بد من أنه يتم نشره حتى الجميع يعني يستفيد منه، ولعله يساعد عائلات أخرى إحنا لسه ما بنعرفها. يعني من الممكن أنه يكون في عائلات أخرى تمام بتعاني من نفس الحالة، وقد يكون نفس السبب. قد يكون نفس السبب. فهذا يعني بيعطينا طرف خيط انه احنا يعني نساعد هذول الناس. هاي هذا واحد او اثنين عفوا. رقم ثلاث قديش هو مهم، التكنيك والاسلوب اللي احنا استخدمناه في دراسة هاي الحالة اثبت جدارته واثبت نجاحه، فبالتالي يعني هذا زود المسؤولية علينا، وبالتالي احنا حنصير يعني نستخدم هاي هذا الاسلوب تمام في دراسة حالات اخرى لعائلات اخرى من مناطق مختلفة، مما يعني يساعدنا ويساعدهم للوقوف على الاسباب الحالات يعني اللي بمر فيها.
0: طب خليني هيك اقول دكتور، فعليا بعد ما تم الاكتشاف و يعني وتوجيه العائلة، احنا بنحكي عن عائلة فقدت تقريبا زي ما انا قرأت 13 طفل، صحيح؟
1: صحيح طبعا، يعني هذا يعني على مدار يعني سنوات، يعني
0: اكيد
1: خلال 20 عام، وليسوا انهم هم ابناء زوج وزوجة، هم يعني
0: بشكل عام بالعائلة
1: بشكل عام بالعائلة.
0: طب على هيك اذا الدكتور قديش يعني مهم ان احنا نعمل هاي الفحوصات الجينية مثلا قبل أو أثناء الزواج مثلا، العائلات اللي عندها تاريخ مثلا مرضي قديش مهم تجري هاي الفحوصات كمان؟
1: بلا شك يعني يعني احنا كنا بنعرف انه يعني الثلاثين شيء اجباري للمقبلين على الزواج، بس انا بحكي لك من خلال منبركم من هون هذا لا يكفي. احنا بنشوف يعني من خلال قربي بالمستشفيات وقربي من الاطباء، ويعني بحكم عملي اني يعني بعمل تشخيص للأطفال، ما في يوم بيعدى علينا إلا يكون في طفل مولود بحالة صحية معينة، سواء كان في الأعصاب، سواء كان في النظر، في السمع، في مشاكل الدم، مشاكل الجلد برضو كمان، يعني يعني يعني يعني في هناك مزيج واختلافات كثيرة يعني في أنواع الأمراض الوراثية الموجودة عندنا. أنا بنصح إنه يعني ويعني من خلال منبركم إنه يعني للمقبلين على الزواج انهم يعني يتوجهوا على الاماكن المخصصه لعمل الفحوصات الجينات الشامله. طبعا احنا هي يعني احنا بنقدمها موجوده عندنا، وبرضه كمان يعني اتمنى من المسؤولين انه يكون في هناك برنامج وطني within يعني ستاندرز معينه، لانه هذا النوع برضه كمان من الفحوصات هو نوعا ما مكلف، احنا ما فينا نخليه اجباري للكل، بس على الاقل مثلا يعني للاقارب هذا يعني لازم يعني يكون إجباري، للعائلات زي ما حضرتك تفضلتي اللي بتاريخ طبي بأمراض وراثية، هذول يعني باعتقادي إنه يعني يجب يعني اتخاذ التدابير اللازمة قبل الزواج.
0: طبعاً.
1: فهذا شيء مهم، وهذا يعني يعني يعني لقدام بيوقيهم بيوقي الأجيال وسلالتهم من الأمراض.
0: طب يعني دكتور هيك قبل ما أختم معك، خليني أقولها مثلا بهاي الطريقة، هل في خطوات يعني عملية بعد هذا الاكتشاف مثلا، وهذا المرض أو هاي الطفرة مثلا فقط ممكن تكون عند عائلات أخرى بس لسه ما اكتشفت هاي العائلات وجود هاي الطفرة، ولا كيف؟
1: 100% كلامك. هلأ يعني يعني ردا على سؤالك الأول، إحنا الآن بقية العائلة يعني ما تبقى من العائلة هاي بلشنا إحنا ندخلهم عمليات زراعة وتطبيق برنامج الفحوصات اللي إحنا بنسميه PGTM، وهو فحص الأجنة ما قبل الزراعة واختيار الأجنة السلام وزرعها برحم الأم. أيضا للحوامل يعني للحوامل بهاي المرحلة أصبحنا نأخذ عينة من الجنين، خزعة من الجنين أثناء الحمل وتم فحصه، فإذا كان هو سليم من الطف خلاص يعني بنكمل الحمل عادي، إذا لا بنكتب تقرير كامل، وطبعا يعني تم توثيق هذا المرض وتم يعني الموافقة عليه برضو كمان في دائرة الفتوى، يعني إحنا بس نكتب تقريرنا بياخد فتوى شرعية بتوقيف الحمل بطريقة شرعية وطبية. برضو كمان من الممكن أختي الكريمة إنه ممكن يكون فعلا في عائلات أخرى تمام بيعانوا من نفس الحالة، وقد تكون نفس الطفرة، ممنوع يعني قد تكون نفس الطفرة، ولكن إحنا يعني بانتظار الناس يعني إنهم يعني يتوجهوا. بالفعل يعني في ناس بلشوا يعني يتوجهوا علينا، والشيء الأخير إنه يعني زي ما حكيت لك إنه الآن بلشنا يعني هي خطة البحث هاي إحنا يعني إحنا صممناها، يعني خطة الدراسة إحنا صممناها ونجحت مع هاي العائلة، فبالتالي إحنا حنبلش نعتمدها لندرس حالات أخرى مشابهة في عائلات مختلفة.
0: والله يعني بتعرف شو دكتور، جدا مهم الصراحة، وفكرة نضل نوعي بأهمية الفحوصات قبل
1: يس
0: وبعد، يمكن قبل أهم لسه، ولكن إذا
1: طبعا
0: وقع الزواج في يمكن فحوصات معينة برضو لازم تنعمل مثلا قبل
1: لابد،
0: الحمل.
1: حتى صحيح، حتى لابد، نعم صحيح، حتى لو بعد الزواج لابد من عمل الفحوصات، صحيح
0: يعني لأنه لنخفف مثلا من أمراضنا، يعني ممكن تصيب الجنين، ممكن الأهل ما يقدر يتعاملوا مع الطفل، يعني في كتير أمور ممكن الواحد يفكر فيها لقدام.
1: صحيح، أتفق معك.
0: يعني بدي أقول لك شكرا جزيلا على تواجدك معنا لليوم دكتورنا، ويعني أنا بتمنى إن شاء الله
1: بالعكس
0: نكون بلقاءات تانية ونضل
1: إن
0: مستمرين
1: شاء الله تعالى،
0: بالتوعية.
1: وشكرا جزيلا على الاستضافة واهتمامكم في موضوعنا.
0: أهلا
1: شكرا،
0: أهلا الدكتور محمود رزقات، باحث فلسطيني واختصاص العلوم والأمراض الوراثية، وأيضا هو مدير عام مختبرات جينوم العالمية. صباح الورد، أهلا وسهلا.
1: شكرا شكرا
0: أهلا
1: لكم،
0: أهلا، يعطيك ألف عافية دكتور.
2: من الناس العيانة.

وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد طبعا تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على تليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة في أمان الله.

0: بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس.

0: وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
1: إنها 12:00 ظهراً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 8 شهداء و32 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار الهجمات والاعتداءات. استشهد الشاب نصر كعبن 19 عاما صباح اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل في بلدة برنبالة شمالية القدس المحتلة، فيما تولت طواقم الهلال نقل الجثمان من موقع الحادث. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق عدة في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وسط مساع لمعرفة مدى توفر الدعم الكافي داخل التكتل لتمرير هذه التدابير. أفادت صحيفة يدعو تحرنوت بأن إسرائيل رفعت مستوى التأهب والاستنفار في أعقاب الهجمات الأمريكية التي استهدفت إيران الليلة الماضية. وصلت الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أنها استهدفت منظومة دفاع جوي ورادارات ساحلية وقدرات صاروخية وبحرية في إطار ما قامت بوصفه بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز والحد من التهديدات التي تستهدف السفن التجارية. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تضع المطالب الشعبية بشأن الرد على مقتل المرشد الإيراني السيد علي خامنئي ضمن أجندتها، مشيدا بصمود الشعب الإيراني رغم ما قام بوصفه بالضغوطات التي تواجه إيران. سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر حزيران الماضي بحسب بيانات رسمية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، بيت فوريك السالك، والبدان و17 والمربعة، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم. تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. باسة على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث

0: أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 8 شهداء و32 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار الهجمات والاعتداءات. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق عدة في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بأعمال تجريفية لتوسعة الطريق الممتدة بين بلدتي إذنة ودورة جنوب غرب الخليل لصالح مستعمرة روسا التي باشر الاحتلال إقامتها مؤخرا في أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب غرب الخليل. يبحث وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعه اليوم إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وسط مساع لمعرفة مدى توفر الدعم الكافي داخل التكتل لتمرير هذه التدابير. أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت بأن إسرائيل رفعت مستوى التأهب والاستنفار في أعقاب الهجمات الأمريكية التي استهدفت إيران الليلة الماضية. واصلت الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أنها استهدفت منظومة دفاع جوي ورادارات أيضا ساحلية وقدرات صاروخية وبحرية في إطار ما قامت بوصفه بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز والحد من التهديدات التي تستهدف السفن التجارية. سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر حزيران الماضي بحسب البيانات الرسمية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، المربعة سالك، وبورين وسرة ودير شرف، جميع هذه الطرق سالكة، كذلك حاجز بيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: الساعة الآن 2:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخير.

الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم العام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثاني لهذا اليوم الاثنين الموافق 13 من تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية.

نبدأ الثانية بأبرز العناوين. الجيش الإسرائيلي: الهجمات الأمريكية الحالية تهمل البرنامج النووي الإيراني. وإيران توسع من هجماتها بالمنطقة بعد غارات أمريكية. الصحة بقطاع غزة: 8 شهداء و 32 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

إلى التطورات الميدانية الأخرى مستمعينا الكرام، ونبدأ من غزة، ولكن نتحدث عن القطاع الزراعي في غزة، حيث تعرض القطاع الزراعي في قطاع غزة خلال الإبادة إلى دمار واسع النطاق أدى إلى انهيار شبه كامل في البنية الإنتاجية الزراعية. نسبة الأضرار في قطاع غزة والمتعلقة بالقطاع الزراعي تجاوزت حوالي 85%، وذلك استنادا إلى تحليل الصور الجوية. بلغ إجمالي خسائر القطاع الزراعي أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي. هذا الدمار الغير مسبوق أدى إلى حدوث شلل شبه كلي في منظومة الإنتاج الزراعي وتراجع حاد في الأمن الغذائي للسكان.

أيضا مستمعينا الكرام، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأيضا الخروقات شاملة للاعتداءات على المواطنين قصفا وقصف للمناطق السكنية، قصف لمواقع تأوي نازحين، هذه الانتهاكات زادت من معاناة السكان وسط هشاشة الهدنة. إذن وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت وصول 8 شهداء و32 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، نتحدث هنا عن 11 أكتوبر للعام 2025، بلغ أكثر من 1100 شهيد. مستمعينا الكرام، نتحدث عن هجمات مستمرة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين.

إذن مستمعينا الكرام، نتحدث عن استمرار العدوان على غزة ومواصلة استهداف الفلسطينيين في القطاع، ما يزيد من تفاقم المعاناة في ظل أيضا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أيضا مستمعينا. وكانت مدفعية الاحتلال كانت قد قصفت مناطق متفرقة من غزة، تحديدا في مخيم المغازي، أيضا في المناطق الشرقية في دير البلح. ونتحدث عن غزة المدينة نفسها أيضا تتعرض لقصف مستمر. مرة أخرى نتحدث عن هشاشة الهدنة التي تم توقيعها في 11 أكتوبر للعام 2025.

أيضا الاتحاد الأوروبي أطلق مبادرة لمساعدة غزة بقيمة مليار دولار. أطلق الاتحاد الأوروبي إلى جانب 15 شريكا دوليا مبادرة جديدة تحت اسم فريق غزة لدعم التعافي المبكر في قطاع غزة. نتحدث عن تمويل بقيمة مليار دولار، وذلك خلال اجتماع مجموعة من المانحين لفلسطين في بلجيكا. المفوضية الأوروبية تقول إن الهدف من هذه المبادرة هو دعم مشاريع التعافي الجارية وتنفيذها، وأيضا نتحدث عن مشاركة عدد من الدول كإسبانيا، الدنمارك وهولندا وغيرها. هذه المبادرة بالبداية تستند إلى تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة لقطاع غزة، وأيضا هذه المبادرة تنطلق من التزام مشترك بدعم تنفيذ خطة شاملة لإنهاء معاناة النازحين. على حد قولهم هذه المبادرة تهدف لخدمة المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ويعملون على تنفيذ هذه المبادرة ضمن عملية تقودها جهات فلسطينية مع تنسيق وثيق مع ما اسموه الكيانات الانتقالية المفوضة من الأمم المتحدة، خاصة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

في غزة أيضا مستمعينا الكرام، نتحدث عن ما هو متعلق بحرب التعطيش الإسرائيلية في غزة. نتحدث عن مثلا على سبيل المثال إحدى المواطنات في قطاع غزة تحاول تأمين الغذاء، تجد اليوم نفسها أمام معركة يومية صعبة وهي الحصول على المياه، خاصة أن الأطفال، هذه السيدة أصيبوا بأمراض جلدية بسبب غياب الاستحمام لأيام متواصلة، والأطباء في قطاع غزة يقولون أن السبب المباشر يعود إلى انعدام القدرة على الحفاظ على النظافة الشخصية نتيجة لتداعيات الحصار والإبادة الجماعية الإسرائيلية. 85% من سكان قطاع غزة محرومون من المياه النظيفة كما أفاد المركز الإعلامي الحكومي في قطاع غزة. نتحدث عن عجز 70% في مدينة غزة بحسب الناطق باسم البلدية. أيضا نتحدث عن أن أزمة المياه غير مقتصرة فقط على نقص مياه الشرب، بل أيضا هي ممتدة إلى تعطيل إعداد الغذاء وتشغيل المرافق الصحية، على سبيل المثال تعقيم الأدوات الطبية، ما يجعل هذا الموضوع تحديدا وهو عجز المواطنين الحصول على المياه عامل رئيسي في تفاقم المجاعة وانتشار الأمراض في ظل شح المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.

0: إذن مستمعينا الكرام، أكثر من 1100 شهيد فلسطيني منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نتحدث عن الهدنة التي وقعت في 11 من أكتوبر للعام 2025، والجيش الإسرائيلي يواصل احتلال أراضي قطاع غزة عبر تحريك المكعبات الصفراء. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: محمد، ارتفع عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 1105 من الشهداء نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر داخل قطاع غزة، بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار وبالرغم حتى إعلان الانتقال للمرحلة الثانية، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بهذه الانتهاكات ومستمرة بهذه الخروقات في مختلف أنحاء قطاع غزة، واستمرار شلال الدم ليس هو الخرق الأساسي الوحيد. قبل قليل كان هناك أيضا تحريك للخط الأصفر، استيقظ الناس على تحريك للمكعبات الصفراء في المناطق الشرقية من مدينة غزة وتحديدا في حي الشجاعية، كان هناك تحريك بمسافة 150 مترا وبالتالي اقتضام المزيد من المساحات التي يعيش فيها الناس في قطاع غزة. الناس الآن يتكدسون في مخيمات للنزوح وفي مراكز الإيواء وبدون أبسط المقومات اللازمة للعيش، لأن عمليا قوات الاحتلال أيضا تخترق البند الثالث الأهم وهو المرتبط بالبروتوكول الإنساني وإدخال 600 شاحنة إلى القطاع، لكن قوات الاحتلال تسمح بدخول كميات محدودة جدا من الشاحنات، وأيضا هي تدير عمليات الإدخال بطريقة مخادعة، بمعنى أن حتى الشاحنات التي تدخل إلى القطاع يمكن أن ترى في الأسواق كميات كبيرة من المشروبات الغازية والشوكولاتة والبسكويت، لكنك تعجز عن إيجاد الكثير من المستلزمات المنقذة للحياة. والحديث هنا ليس فقط عن قطاع الأمن الغذائي، بمعنى أن هناك شحا كبيرا في مجال الأمن الغذائي وفي قطاع الطعام والغذاء، لكن أيضا القطاعات الحيوية الأخرى تعاني من الشح الشديد، وخاصة المستلزمات الطبية والأجهزة الجراحية وأجهزة التشخيص. قطاع غزة الآن من شماله إلى جنوبه لا يوجد فيه جهاز رنين مغناطيسي واحد، بمعنى أن كثيرا من المرضى الذين يحتاجون لخطة علاجية مناسبة يعجز الأطباء عن تقديم هذه الخطة العلاجية، لأن أجهزة الرنين المغناطيسي الآن غير متوفرة بعد تدمير الاحتلال لكل الأجهزة 7 التي كانت موجودة داخل قطاع غزة. طبعا هذا غيض من فيض، لأن الحصار الإسرائيلي المخادع والتكتيكي المفروض على قطاع غزة مرتبط بكل الجوانب الحيوية الأخرى، مرتبط بشح المياه، الكميات التي يحصل عليها الناس كميات محدودة للغاية، سواء مياه الشرب أو مياه المياه الأخرى، أيضا حتى الخدمات الأساسية كخدمات جمع وترحيل النفايات، معالجة الصرف الصحي وغير ذلك من تلك الخدمات الأساسية هي عمليا تقدم ولكن بشكل شحيح للغاية، لأن الاحتلال الإسرائيلي يرفض دخول المعدات الثقيلة اللازمة لصيانة تلك البنى التحتية، وأيضا يرفض إدخال حتى المواد والمعدات اللازمة لصيانة الكثير من تلك الخدمات. ولذلك عمليا هناك مقولة يتداولها الناس هنا داخل القطاع بأن الحرب لم تنتهي وأن إسرائيل مستمرة بحرب الإبادة ضد قطاع غزة، لأن شلال الدم لا يزال مستمرا، وأيضا هناك اقتضام للمزيد من المساحات داخل القطاع، وأيضا هناك قيود إسرائيلية مشددة وتزداد مع الوقت ضد المواطنين داخل القطاع.
0: القناة 15 العبرية تتحدث أن السعودية قصفت مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين. إذن الناطق العسكري باسم أنصار الله، الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد فعليا. ورئيس المجلس الرئاسي اليمني أكد أن حماية سيادة البلاد وأجوائها ومنافذها واجب وطني دستوري لا يقبل التهاون. إذن وسائل الإعلام كانت تابعة لجماعة أنصار الله، عدد من الغارات يستهدف مطار صنعاء، وهو يعني حسب القناة العبرية تتحدث أن السعودية قامت بقصف مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.

إلى الملف الإيراني. مصادر إسرائيلية تقول أن ترامب لا يريد مشاركة إسرائيل في المواجهة الحالية بهدف الحفاظ على شرعية الهجمات بإيران، في السعودية ودول الخليج التي يعادي فيها الرأي العام إسرائيل، وإسرائيل لا ترى مصلحة في المعركة على فتح مضيق هرمز. إذن إسرائيل تشارك في الهجمات الأمريكية التي بدأت يوم الأربعاء الماضي من خلال تزويد الجيش الأمريكي بمعلومات استخباراتية حول أهداف في إيران تقوم بمهاجمتها الولايات المتحدة، في حين لا تشارك فعليا الطائرات الحربية الإسرائيلية في هجمات في إيران، وهذه هي المرة الأولى التي لا تشارك فيها إسرائيل في قتال في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر للعام 2023. في سياق آخر، الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي واصلت تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أنها استهدفت منظومات الدفاع الجوي وغيرها، وبالتالي إيران أعلنت تنفيذ هجمات لقواعد ومواقع عسكرية أمريكية في الأردن، البحرين، الكويت، واعتبرت أن الضربات الأمريكية الأخيرة نسفت الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية. الجيش الإسرائيلي يدعي أن إيران هي التي بدأت بأعمال إعادة ترميم عدد من المنشآت النووية التي تضررت من جراء هجمات سابقة، وقدر الجيش أن إيران سوف تقوم بإطلاق الصواريخ على إسرائيل في حال شنت الأخيرة هجمات شديدة في لبنان.

0: وبالتالي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اتهم الولايات المتحدة بانتهاك كل بنود مذكرة التفاهم، وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رفضه السماح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية المستهدفة. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: يعني يمكن القول بأن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سياسيا ركز على ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى مرتبطة بهذه الاشتباكات المتبادلة بين الطرفين، بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. قال بأن البادئ في هذه الأوضاع والسبب الرئيسي والمسؤولية تتحملها الإدارة الأمريكية، هي التي تزعزع الأمن في مضيق هرمز، هي التي تسعى إلى عدم الالتزام بتعهداتها في مذكرة التفاهم، لم تعطي الوقت الكافي ولم تصبر على تنفيذ إيران لتعهداتها فيما يتعلق بمضيق هرمز وفترة 30 يوم التي منحتها المادة 5 من مذكرة التفاهم لإيران لاتخاذ الترتيبات الأمنية والعسكرية وإزالة الألغام من هذا المضيق، عملت على فتح مسارات أخرى، رغم أن المادة 5 واضحة وصريحة وتنيط الأمور بشكل كامل بإيران لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمضيق هرمز. قال بأن إيران ستقوم بالرد على مصادر النيران أيا كان مكانها وفي أي دولة، لن يكون هناك مجاملة في الأمن القومي الإيراني والمصالح الإيرانية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مرتبطة بالملف النووي الإيراني وتحديدا العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله بأن إيران لن تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع التي استهدفت في حرب 12 يوما، وما يحكم العلاقة بين إيران والوكالة هو اتفاقية الضمانات، هو معاهدة حظر الانتشار النووي، وبطبيعة الحال هذا كله يمر عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. أيضا نقطة ثالثة، تحدث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن الدور الأوروبي، وقال بأنه من المتوقع أن يكون هناك دور أوروبي، ولكن حتى هذه اللحظة الدور الأوروبي سلبي وليس إيجابيا. وبالعموم يمكن القول بأن العنوان الأساسي للمؤتمر الصحفي اليوم هو المادة 5 من مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم عموما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية التي قال بأنها دخلت يعني مرحلة أزمة، وأن دور الوسطاء لا يزال قائما. أكد بأن جهود الوسطاء لا تزال مستمرة، إيران لا تغلق باب الدبلوماسية، الدبلوماسية وسيلة من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية. هذه هي المواقف السياسية بطبيعة الحال، وهي تتقاطع مع البيانات العسكرية التي صدرت منذ صباح هذا اليوم بشكل متوالي. 5 مراحل أعلنت عنها القوات المسلحة الإيرانية في تنفيذ ضربات على القواعد الأمريكية آخرها.
0: أيضا مستمعينا الكرام، حرب لا تهدأ بمكان آخر بين روسيا وأوكرانيا، وسماء مدن أوكرانيا يعني تشتعل بنيران الحرائق نتيجة للهجمات بالصواريخ والمسيرات من قبل روسيا. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
2: لا يهدأ ليل أوكرانيا، تفجيرات جديدة شهدتها مقاطعة دنيبرو بيتروفيسك وسط البلاد، قصف روسي مكثف على منشآت صناعية ومدنية في المقاطعة أسفر عن سقوط 4 قتلى، هجوم روسي مماثل بالمسيرات تسبب في مقتل شخص بإحدى بلديات خرسون جنوبي البلاد، وفي زابوريجيا التي باتت هدفا استراتيجيا للضربة الروسية على مدار الأعوام الماضية، تسبب قصف جديد للمدينة في إصابة 6 أشخاص جراء اندلاع حرائق بمبنى سكني واحتراق شقق بالكامل وتضرر مبان ومركبات. استهدافات موسكو امتدت مجددا إلى الموانئ الأوكرانية، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف ليلي بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة ألحق أضرارا بمرافق البنية التحتية للموانئ في تشيرنوموركس بمقاطعة أوديسا، والتي تستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم. الرد الأوكراني لم يكن أقل حدة، فالعاصمة الروسية كانت هدفاً لهجوم ليلي واسع بأكثر من 80 مسيرة أوكرانية أسفر عن قتلى وجرحى واندلاع حرائق في عدد من المنازل جراء سقوط مسيرة واصطدام أخرى خلال محاولة الدفاعات الجوية التصدي لها في مناطق متفرقة داخل نطاق العاصمة بحسب ما أعلنه عمدة موسكو. وفي إقليم ستافروبول الروسي تسبب هجوم بمسيرة أوكرانية في اندلاع حريق بالمنطقة الصناعية. الاستهدافات الأوكرانية لمنشآت الطاقة والصناعة الروسية امتدت إلى مدينة إينورهودار جنوب شرق أوكرانيا، المدينة الخاضعة للسيطرة الروسية والتي تضم أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، كانت هدفاً لقصف أوكراني أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بحسب ما أعلنه مدير مؤسسة روساتوم النووية الحكومية الروسية. منطق الاحتكام للقوة يبدو الأكثر حسماً لدى طرفي الحرب في أوكرانيا، وقد أعلنت موسكو وكييف عن مزيد من خطط التسليح والتهديد بتوسيع نطاق الحرب إلى أبعد مدى.
0: لملف آخر مستمعينا الكرام، إذن الملاعب الأمريكية تشهد صراعا كرويا استثنائيا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للعام 2026. تأهلت 4 منتخبات من العيار الثقيل، سبق لها جميعها معانقة المجد العالمي الكروي لتقدم للجماهير توليفة تاريخية تجمع بين صدارة التصنيف الدولي وصراع الهدافين وإحياء واحدة من أشرس العدوات في تاريخ اللعبة، وصولا إلى المواجهات المباشرة الحاسمة بين الحرس القديم والجيل الجديد. إذن تحدث عن الأرجنتين وإسبانيا، فرنسا وإنجلترا تحتل المراكز 4 الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأصبحت الآن على بعد 2 خطوات فقط من التتويج باللقب العالمي، وبالتالي تبدو التوقعات مستحيلة في المباراتين، حيث تلتقي فرنسا وإسبانيا في تكساس يوم غد الثلاثاء، وإنجلترا والأرجنتين أتلانتا بعد يوم غد الأربعاء، يعني في انتظار المباريات الأخيرة فعليا يوم الثلاثاء والأربعاء. مرة أخرى نتحدث عن فرنسا وإسبانيا يوم غد الثلاثاء، وإنجلترا والأرجنتين بعد غد الأربعاء. ولكن الجديد أو القديم، لم يتكرر مشهد وصول 4 أبطال سابقين معا إلى المربع الذهبي كما يسمى، خاصة منذ مونديال 1990 عندما تواجدت إنجلترا والأرجنتين أيضا دون صدام مباشر، وكان في ذلك الوقت راقصو التانغو حينها يدافعون عن لقب عام 1986 قبل الخسارة في النهائي أمام ألمانيا الغربية، كما يعني لوح بالأفق احتمال تكرار نهائي مونديال عام 2022 في حال نجاح فرنسا والأرجنتين في عبور المربع الذهبي.

0: من المونديال لنتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرح.
1: من اليوم الاثنين إن شاء الله وحتى يوم الخميس يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. اليوم درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وتصل يوم الخميس أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية، دافئة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام كما العادي في فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 30-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31-21، جنين وطباس 34-24، أريحة والأغوار 40-28، طول كرم وقلقيل 32-22، غزة وخان يونس 30-24، وأخيرا في رفح ترتفع نهر هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
2: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: ألو مرحبا. ألو

0: من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج. هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: إنها الثالثة مساء.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. استشهد مواطن وأصيب آخرون قبل قليل في قصف نشنته طائرات الاحتلال استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى بمدينة غزة. سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اختارات وقف بناء وإخلاء أراضٍ زراعية في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير اليوم قرية المغير شمال شرق محافظة رام الله، وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير إن الوزير المتطرف بن كفير برفقة عدد من المستعمرين اقتحموا مدخل القرية. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بأعمال تجريف لتوسعة الطريق الممتدة بين بلدتي إذنة ودورة جنوب غرب الخليل لصالح مستعمرة تاروس التي باشر الاحتلال إقامتها مؤخرا في أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب غرب الخليل.

0: يدعي الجيش الإسرائيلي أن الهجمات الأمريكية ضد إيران في الأيام الأخيرة تركز على فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه، وتهمل البرنامج النووي الإيراني. ويدعي أن إيران بدأت أعمال إعادة ترميم لعدد من المنشآت النووية التي تضررت من هجمات سابقة. أعلنت حركة أنصار الله الحوثية قبل قليل تعرض مطار صنعاء الدولي لعدة غارات جوية سعودية، فيما قالت وزارة الدفاع اليمنية أنها هي من قامت بالهجوم. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة سالك، بورين سالك، عورتة ودير شرف سالك، بيت فوريك والسبعتاش والبذان سالك، أما المربعة تفتيش للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والورد والفل، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج رساله واغنيه. مساء الخير لكل حدا بسمعنا وبتابعنا وبستنانا اكيد على 100.8، وللي اكيد بتابعنا وبيحضرنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. لكل حدا بسمعنا من بيته ومن سيارته من مكان شغله من اي مكان، منمس عليكم جميعا وحلقه جديده لهذا الاسبوع من برنامج رساله واغنيه، البرنامج اللي بيجيكم كل تنين وأربعة من الساعة 3 للساعة 4، ساعة هيك نغير فيها جو، ننبسط، نسمع أغاني حلوة، نختار أغاني هيك مميزة مع بعض. واليوم لأن الطلب كتير زاد على عبد الله، فاليوم يعني جبنا لكم عبد الله يكون متواجد معنا بالبرنامج. احكي.
1: مساء الخير أميرة.
0: استناني أقول له احكي.
1: مساء الخير أحمد، مساء الخير لجميع مستمعين راديو حياة. برنامج إن شاء الله إنه يكون خفيف ظريف، هي ساعة هيك نهدي بعض فيها شوية موسيقى شوية أغاني، نعبر على اللي بداخلنا، اللي بده يهدي صاحبه، اللي يهدي أهله، اللي يهدي زميله بالعمل. هاي الساعة متاحة لكم إن شاء الله، وان شاء الله نكون هيك اليوم مود الاغاني يكون لطيف ورايق شوي
0: زي هذيك المره. زي ذكر المره الماضيه قداش كان حلو، سميناهم اغاني البلور.
1: اغاني البلور وقتها في صديق من الاصدقاء قال حولوا لنا اياها لساعه بلور. ان شاء الله اليوم يكون برضه ساعه بلور.
0: ان شاء الله نتمنى انه
1: اهم شيء انه ما حداش يطلب مهرجانات مصريه.
0: لا
1: احبهاش، عاش حد فيها
0: قعد حلوه
1: مش كثير.
0: اوكي خلص اذا مش كثير. عندنا كان اول طلب، تتذكر عبوش طلب منا نحط
1: في اغنيه من وائل
0: جمعه،
1: وائل جمعه لصديقنا علاء كلبونه.
0: ان شاء الله يكونوا بسمعونا،
1: ان شاء الله انه بسمعونا التنين، بمسي على صديقه علاء كلبونه وبهديه اغنيه لحماده هلال.
0: احنا ما دخلناش
1: بالضبط،
0: يعني هي الاغنيه طالعه منهم، احنا ما
1: وبتوقع انه مش بس وائل بهديها لعلاء، كثير ناس بهدوها لبعض. كرساله مبطنه
0: يعني بشكل غير مباشر، إنه لو سمحتوا رجعوا
1: الحقوق اللي عليكم. نسمع لها ونهديها لعلاء كمان، يلا.

0: دائما بنحكي الله يهدي النفوس يا
1: يا رب
0: يا عبد الله، وما نضطرش نوصل لهاي الاغاني عشان نسمع فيها الناس. شو عنا
1: بنمسي كمنتات. في البداية على محمد الحروف،
0: يسعد مساك يا محمد، كمان تمارا
1: يسعد مساك، تمارا بعارة كمان يسعد مساك بكل خير، من العبد حمد يسعد مساك بكل أوقاتك يا رب. بنمسي على صديقنا وصديق البرنامج عبود هيلان
0: طبعا، أهلا وسهلا يا عبد الله،
1: جميع المستمعين. وبحكينا إنه إذا بنقدر نحضر أغنية كريم نور هابي بيرث داي تو يو ل حتى يتصل،
0: يعني ما نسمعها هلا
1: بالضبط، بس التحضير متوقع انه يهديها ل
0: مين، عيد ميلاد مين اليوم؟
1: مش عارف، معقول حازم؟
0: ما بعرف يعني، لا يخطر لك حازم يعني
1: او الخراز
0: او فيش غيرهم.
1: فيش غيرهم
0: ممكن، فاحنا راح نحطها على القائمه ان شاء الله بين ما يتصل علينا عبد الله. كمان عندنا ابو العهد، مثل فل يا ابو العهد، كالعاده ابو العهد بحب يسمع لها، نشاكر كثير كتير كتير بحب يسمع لها، نشاكر. فخلينا نسمع الأغنية اللي طالبها أبو العهد، وأكيد أي حدا بحب يشاركنا، بحب يسمعنا صوته، بحب يسمع أغنية على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يلا يا عبد الله تفضل.
1: سعد مساك ابو العهد وجعل كل ايامك خير ويعني شك اللي بسمع لهاني شاكر واحد كثير
0: صراحه عنده اذن موسيقيه رائعه
1: بالضبط. كمان يسعد مساك استاذ تمار بعاره بتهدي اغنيه لهشام الاميره اللي هو بغنيها هشام الحاج
0: حلوه
1: هي قمت رقص صبيه هاي من تمارا لاستاذه اميره
0: شكرا يا تمارا كلك ذوق.

0: عبد الله بيمسي عليك حكم، تتذكر مين حكم؟
1: أم بلا يسعد مساك أستاذ حكم، حكم أبو زنط.
0: مين حكم؟ لأشوف ذاكرتك، مين حكم؟ أحمد ما تغششة.
1: دخلت المسمكة. لا. مش دخلت المسمكة عند الكباب أو عمك بمروان. صح؟
0: حكم إن شاء الله تكون سمعت تشو أول إجابة كانت من عبد الله.
1: نعم مشاء الله بمروان.
0: وين المسمكة؟
1: لا نسيت، راح بالي إشي تاني.
0: إن شاء الله يكون راح بالك لإشي تاني إن شاء الله.
1: بنمسي على صديقنا وصديق البرنامج علاء كلبونة، الله يسعد مساك بكل خير ومحبة. علاء طلب منا أغنية تحت الهوى نهديها لأحد الأصدقاء.
0: أنا ما بعرفها،
1: اللي هي ملعون أبوك يا فقر أحمد شيبة.
0: أها لمين؟
1: بنهديها لأي حدا هو
0: هيك حكا؟
1: بس مش لوائل غالباً.
0: بس أنا يعني هو كان عندنا حكى إنها لوائل الأغنية ولا لا؟
1: هي لوائل كفوري كانت بالأصل.
0: لا هي لوائل
1: وائل جمعة.
0: وائل جمعة. يلا
1: يلا أميرة.

0: كمان مساء الفل وفاء محمود، يسعد هالمساء يا وفاء، هديل بركات نورتينا، بتمس عليك يا عبد الله. اهلا وسهلا يا هديل. شوف طلب عبد الله عبودي بريك، مساء الفل بحكي لك بمناسبة انه فضل شاكر يعني خرج من السجن، هو خرج من يومين، طلع خلص براءة، خرج من السجن، فبدأ أغنية ضحكة الدنيا. فكرة هاي من أعظم الأغاني اللي غناها فضل شاكر، كتير كتير حلوة
1: وترندي، بتحسيها يعني بتموتش يعني.
0: لا ما بتقدم. كمان بشار الكون، يسعد هالمسا يا بشار. خلينا نسمع أول إشي فضل شاكر ونعمل نقل نوعية، نروح لعمرو دياب بناء على طلب بشار الكون.

0: ممكن تشوف لنا تعليق ابو فادي.
1: يسعد مساك ابو فادي، مساك ورد. مش طالع عند ابو فادي تعليقه؟
0: ايه
1: مش طالع.
0: ليه؟ انزل لتحت شوي بعد بشار. انت شكلك بتطلع من الهذا وبترجع، عشان كده
1: بشار تكوني عندك. ابو فادي حبيش، الله يسعد مساك. العم ابو فادي بده اغنيه من شان عرس الغالي ياسر حبيش.
0: لازم
1: كل من الامش كل عام. الله يهدي بالك صديقنا ابو عمار. هو زميلنا وصديقنا واخونا ابو عمار.
0: الله يهدي باله يا رب.
1: بنحط له عرس الغوالي. ممتازه
0: عجبتك؟
1: ممتازه.

0: الله عقبال كل العزابية وأي حدا عرسه قريب، فهي الأغنية اعتبروها لكم. أبو العهد يسعد أوقاتك. أبو العهد، إحنا لأنه حطينا لك أغنية فرح نترك مجال للي لسه عم نحط له أغنية واحدة، فاللي بيطلب كمان طلب رح نخليه لآخر البرنامج إن شاء الله ما ننسى. نروح لبشار. بشار الكوني، واضح إن هاي الأغنية كتير كتير قديمة،
1: اللي هي عمرو دياب. يلا
0: خلينا نشوفها
1: عشان نهدي إشي
0: لإخلاص، لعمته إخلاص طبعا لازم.

0: صحة وهنا. يلا احكي لحازم. الو،
1: مساء الخير حازم.
2: مساء الوردات، يسعد مساك يا اميره يا عبد الله.
1: الله يسعد اوقاتك يا رب. على فكره كنت منور بالمنتزة يوم المباراه انت.
0: انت لسه على القانون.
2: نور نورك، بارك الله فيكم بجهودكم الجباره.
0: الله يسعدك
1: حازم. حكى لي لو ما عملته هلا مباطر كان هلا قاعد بالمكتب. انا
2: فضحتنا انت اذا بدك.
0: من حكى لاش اشي عبد الله، انت لازم تكون عارف هاي المعلومه.
2: لا ما شاء الله عنك انت.
0: انا ما قلت لي، انا لحالي بشوف.
2: انت لا، انت لحالك
0: بشوف
2: الموضوع. بتقدري. الله يعطيك الف عافيه.
0: الله يسعدك يا
2: الله يسعد قلبكم، يسعد كل اوقاتكم يا رب. اول شيء بدنا نهني الاخ محمود الخراط والعالم الاسلامي والعربي بحلول عيد ميلاده.
0: عيد ميلاد محمود طلع زي ما حكى عبد الله.
2: صلاه النبي عنه ما شاء الله. ان شاء الله كل عام وانت بخير. ان شاء الله بنعاد عليك كل سنه، بضل ينعاد عليك، لا تسقط اي، لا يطول عمره ربنا.
0: ان شاء الله سنينه حلوه تكون يا رب. وهالسنه حلوه.
2: بدنا نهدي اغنيه هابي بيرثداي تو يو، بس اذا في مجال هيك مع ميكس نفسي حد يقول لي ياكوتي.
1: بش والله الميكسات ما هي متوفره.
2: هلا هي مش ميكسي يعني، القصد انه يا بتحط الله هابي بيرثداي تو يو من عبد الله او مني، واغنيه نفسي حد يقول لي ياكوتي نهديها لمحمود الخراز.
0: احفظها.
2: ومنهدي محمود الخراز وعائله راديو حياه اكيد، واخونا وحبيبنا عبد الله هيلان اقدع صحاب.
1: الله عليه،
0: حلوه اقدع صحاب.
2: طبعا اكيد انتم يعني بالاساس بنحطها بانه بنفتخر بصداقتكم، بنفتخر بانتمائنا لاسره راديو حياه.
0: الله يخليك يا حازم.
2: الله يسعدكم. وشكرا لبرنامجكم الحلو.
1: شكرا لك حازم. الجمعه نشوفك بالجامع
2: ان شاء الله. على راسي يا عبد الله. اساسا انا بدور وين في جامع موجود فيه انت وبرو.
1: الله يجبر خالك. فاطمه الصوالحي كل جمعه.
2: على راسي حبيبي عبد الله. الله يسعدك يا حازم.
0: اهلا يا حازم. اهلا. طب ابو عمار علاوي، يسعد اوقاتك، موفقين بعملكم. شكرا. الله يسعدك. ما شاء الله عنكم منورين بالصلاه على النبي. الاغنيه بحكي لنا انه على ذوقكم، حطوا لنا هلا بنحط اغنيه يعني مناسبه نشوف شو بده يطلع معنا. كمان هدي البركات بتطلب أغنية وائل كفوري يا أميرة كل النجمات. الله بتهديها إلي. بتهديها إلي وإلك يعني شكلها
1: غالبا
0: ولأمها وخواتها وبنت أختها جنى وبنات أخوها زين وجوانا ودانا. الله يخلي لك إياهم يا هدير، وشكرا إلك على هالذوق الحلو. يعني وائل كفوري صراحة إشي رائع. بس
1: نروح
0: لأبو عمار بالأول عشان نمشي على الترتيب،
1: بعد نروح لحازم
0: ما ننسى حدا.

0: يلا هلا بدنا نحكي. قال له لا عبد الله هيلان تفضل.
1: تفضل
0: تفضل
1: عبد الله مساء الخير.
2: الله يسعد هالمساء.
1: كأنه احنا توقعنا الاغنيه لمين راح تكون من اول ما كتبت التعليق.
2: يا عمي احلى مين بيقدم البرنامج طبعا يعني لا غنى عن اميره
0: بس. الله يجبر خاطرك. لا عبد الله بيطلع له مش مشكله.
2: لا غنى عن اميره بس يعني انت عارف
0: عبد الله غير غير اه
1: صديقي وابن مدرستي وجاري.
2: احنا جماعه عنصريين.
0: لا مش مشكله بيطلع له عبد الله
2: يعني اميره صارحينه بس عبد
0: الله لا لا انا بحكي لك يعني عبد الله بيطلع له للصراحه مش مشكله.
2: اه صديق الطفوله برضه يعني
0: لا مش مشكله
1: والله احلى صديق واحلى جار.
2: والله على راسي يا جار ويا صديقي.
1: الله يسعد قلبك
0: والله الحمد لله
2: الحمد لله رب العالمين
0: ماشي الامور.
1: ممتاز
2: طبعا
1: الأمور.
2: حازم من تحت لتحت لعبها زي الحياه سبقنا
1: حرق المفاجاه.
2: ايوه حرق كل شيء ناوي انا اعرف.
0: يلا معلش مش مشكلة.
2: نفس التهنئة اللي هنأ فيها حازم احنا نهني على محمود الغراس.
0: اه ونهدي اغنية لازم
2: ان شاء الله 300 سنة بتعيشهم بالتعبير بالحب وبالهنا وبالسعادة يا رب.
0: يا رب ان شاء الله.
1: بنعيد على الأمة العربية والإسلامية بهالمناسبة
2: لا
1: كمان.
2: لا باللون العربية العربيين انا مش معهم يا رب.
1: الأوروبية.
2: احنا مع الأوروبيين ما مش مشكلة.
1: بنعيد على كل العالم لأنه جد تموز شهر العظماء وطالما فيه خراس صار أعظم وأعظم.
0: الله
2: ايوه بالضبط الاخ القائد محمود الغراز هذا
1: لا غنى عنه
0: العمر كله ان شاء الله.
1: محمود ولا يونس؟
0: محمود.
2: محمود يونس بيكون يسمعنا اكيد هو
1: محمود
2: يونس من الاخوه الاعزاء طبعا
0: العمر كله ان شاء الله.
1: العمر كله لمحمود ولا يونس؟
2: طلبت الاغنيه الاولى والثانيه بدي اياها لحازم صبح طبعا ومحمود الغراز وإلك عبد الله اكيد.
0: ايش
2: صاحبي يا صاحبي
0: اه صاحبي يا صاحبي حلوة برضه
1: نفس الطلبة حازم؟
0: لا لا شو تاني؟
2: طبعا لا
0: طبعا لا طبعا لا بيقول لك طبعا لا
2: والأغنية اللي أنا طلبتها لمحمود خصيصا
0: لا هلا من جاي من حط له إياها يا عبد الله ولا يهمك.
2: شكرا كثير عفواً
1: عفواً يا عبود كل الحب يا عبد الله
0: خليك ريلاكس
1: أكيد إن شاء
0: أكيد
1: الله
0: أكيد أكيد
2: يلا يعطيكم
0: الله يعافيك.

العمر كله يا محمود الخراز واي حدا بصادف اليوم عيد ميلاد، ان شاء الله العمر كله السنه بتكون غير عليكم حلوه، سنه النجاحات والتالق وسنين السعاده ان شاء الله، وربنا يهدي بالنا وبالكم. نرجع لهديه بما انها كانت طالبه يا اميره كل النجمات وبتهديها لبحش والي، ونرجع نعيد الاهداء لامها اخواتها بنت اختها جنى وبنات اخوها زين وجوانا ودانا. شكرا لك يا هدير وشكرا على هالاختيار الرائع، راح كتير حلوة الأغنية.

0: صوتك
1: ناخذ اتصال ان شاء الله ما نكون تاخرنا. تفضل.
2: مساء الخير.
1: هلو
2: الو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: يعطيك
2: العافيه. الله يعافيك. الله يسعدك يا رب.
3: الله يحفظك. هذا داود السخي وباب المحل عندي وكان يسمع وزعل من حازم. اليوم عيد ميلاده يا حازم. انت مش ميدي له اغنيه
2: عيد ميلاد داود؟
3: يعني اهديه زميلك وزميلك الثاني داود السخي المهدي.
1: لا عيب ما بيصير هيك. عيب
3: يعني بقول انا عيد ميلادي وحازم بيعرف انه عيد ميلادي. طب ليش ما
1: هلا بدنا نهدي احلى اغنيه
2: بدنا نتجاوز حازم يكون اهداء منه من اميره من الراديو.
3: موقف التوت اللي شرعه اللي مشغلوش الكلبشينات بعدين طلعت مع واحد من هون حرقني حر. طب مش عارف انا شغل لها الكلبشين مضبوط ولا يا
1: طبعا عميرة. لازم طبعا هذا اشي اساسي.
3: معقول تشتي بقاب وتتلجع الدنيا كلها.
1: معقول تشتي بقاب
2: وائل كفوري برضو صح؟
1: وائل كفوري شكل اليوم يوم وائل كفوري.
2: اليوم يوم وائل.
1: بس بدنا نروح لمين؟ لداود.
2: أغنية داود
1: لأنه ما يعني حازم ما هدا أغنية فهي منا إلك يا داود.
2: كل عام وأنت بخير داود.
1: عام وأنت بخير.

0: كل عام وانت بخير يا يونس خراس، كل عام وانت بخير يا داوود السخل. وهي تعنى لكل حدا اليوم بيصادف عيد ميلاده، لنأكد انه هو تموز شهر الناس الطيبة وشهر العظماء.
1: اكيد كل الناس خير وبركة. يمان يسعد اوقاتك ام العبد، اهلا وسهلا. احنا بدنا نحاول نختصر شوي عشان لحق الكل، بدناش حدا يزعل منا كالعادة. يونس خراز يسعد مساك يا يونس. وكمان عندنا هند أريج محمد، اهلا وسهلا. ام عمر يسعد اوقاتك. نسمع على ام العبد برضو، ام العبد هاني شاكر، يعني هاني شاكر وائل كفورش كلهم اليوم يتصدروا
0: يا عمرو دياب كمان
1: يعني

0: يونس خراز، الله يسعد مساك يا يونس. والله بنبسط لما اجي على الراديو اتواصل معكم هيك، تحس يونس وعبد الله وحازم لهم اجواءهم الخاصه. بدي اغنيه هاتوا الفلوس اللي عليكم
1: كمان مره.
0: انا والله متاكد هاي الاغنيه هي رح تكون ترند الموسم.
1: بتعرف انها حلوه، يعني انت لو سمعتها حدا فهذا الاشي عندك بطريقه غير مباشره، انه اذا انت بدك منه مصاري
0: بالضبط.
1: كذا
0: طريقه كتير فريندلي ومؤدبه.
1: بتذكر انا مره مش عارفه اذا صح احكي هذا الموقف ولا لا.
0: لا احكي عادي أمي. احنا اخوه هون.
1: بتذكر مره يعني حدا من
0: انه كان في حدا بده من اميره مصاري.
1: لا انا بدي
0: بدها من حدا مصاري.
1: انا بدي
0: شغلت لها الاغنيه.
1: فحدا من الجيران هم يعني تحتينا انهم ساكنين، طلعت على الشباك شغلت هالسماعه وحطيت هذا المقطع. فيش بعدها بكم يوم حسوا على حالهم ورجعوا، فبتجيب نتيجه
0: نشغلها كمان مره.
1: خلينا نديها
0: لزميلنا علاء كلبونه
1: ترجع تجيب نتيجه. يلا

0: ابو العهد
1: نروح لإيهاب توفيق. اه طالب لإيهاب توفيق.
0: ابو العهد بحكي لنا كمان انه احنا من جيل الثمانينات او هم من جيل الثمانينات. والاغاني اللي كنا نسمعها من 25 سنه لحد هلا بسمعوهم
1: صراحه كتير حلوه. انا كتير بحب الاغاني القديمه اكثر من الاغاني الجديده. ما بعرف ليه يعني في كم اغنيه جديده حلوه الواحد ما بنكر،
0: لكن
1: القديم بضل غير.
0: في هلا كمان شغله جديده كتير حلوه انه الاغاني القديمه بيرجعوا بجددوها. مثلا
1: صح.
0: احلى التجربه كانت لاغنيه عزيزه جلال مستنياك اللي رجعت غنتها نانسي عجرم، بس هي لقت نجاح اكثر
1: مع
0: من
1: نانسي.
0: الاغنيه الاصليه
1: صح. انا بفكرها لنانسي بتعرف هلا اني قلت لعزيزه جلال.
0: هي العزيزه جلال بالاصل،
1: كل الاحترام لعزيزه جلال على هيك اختيار.
0: بنحبها عزيزه. بنحبها عزيزه
1: اكيد
0: جلال.
1: نسمع هلا شو نسمع منهم شو بالطيب عشان ابو العهد احنا بنحبوش نزعل ابو العهد.
0: يلا.
1: يعني ابو العهد من المستمعين والمتابعين الدائمين والاوفياء لراديو حياه، ورح نسمع هاي الاغنيه بناء على طلب ابو العهد، وهلا اكيد رح نرجع نكمل باقي الكومنتات.

0: نروح لأريج.
1: أريج مساء الخير أستاذ أريج، سعد كل أوقاتك. بدها تهدي أغنية اسمها هواية حلوات لعلي ضياء، بتهديها لخطيبها برهوم. بعد ما ناخذ الاتصال،
0: بعد ما
1: تفضل أمير ناخذ الاتصال.
0: فكرة سديدة. يا حازم،
2: يا
0: بعرف انا بضرب بالمندل
2: دايما على الصبح، بس يا عمي داهود بزبطش هذا، بتضحنا بعدين. مش عيد ميلاد داهود لحاله، عيد ميلاد دودو وابنه، الاثنين مع بعض.
0: طب ليش ما عادت عليه؟
2: ما هو هلا انا ايش، انا على المسجل ايش يعني الملاحظات الهامه على طرف، وهم من الملاحظات الهامه تمعيره على الاربع مرنش.
0: معناها الواحد عن جد بنسى اعز احبابه.
2: فمنعتذر منه، من الله بيرزي تويو يا دودو، بيرزي تويو لابنك، وبيرزي تويو للأمة الإسلامية والعربية. كان يوم مبارك، يوم اللي شرفت وآنست وإجيت يا حبيبي.
0: والله يعني هيك
1: زبطت. ويونس الحراز.
2: برضه في مستمع جديد عندنا على الخط، يعني أخ عزيز وما شاء الله عنه، المراقب ساهر السيتية، طول الله عمره وسدد الله خطاه.
0: يسعد أوقاته.
2: أبو السيف بدنا نهدي أغنية قائد وفي ومغوار، هاي ضرورية. طبعاً دودو خلص، داهود أنتوا أهديتوا أغنية لأخونا الصايد.
0: خلص إحنا سمعناك.
2: بس قائد وفي ومغوار للأخ ساهر السيفية.
0: ولا يهمك يا حازم، يسعد أوقاتك. نسمع نرجع أغنية أريج، نحاول إحنا قد ما نقدر نختصر.
1: هواية حلوات.
0: إيه؟
1: بشكل عراقية.

0: اتوقع بتذكر ديما.
1: في ديما
0: ديما السلع
1: بدها بتمس عليك طبعا اميره تحكي لك بدها اغنيه لعمرو دياب.
0: رح احط لك انا يا ديما من الاغاني اللي انا كثير بحبها لعمرو دياب، ان شاء الله ذوقي يعجبك.
1: برج الحوت
0: لا

0: علاوي بحكي لك ان شاء الله نفرح فيك يا
1: الله يجبر ان شاء الله يا رب تفرح ببسام
0: يا سعد اوقاتك يا ايمن.
1: والحمد لله هذا الشهر 7 و8 و9
0: هو موسم 10
1: و11 و12 يعني في تقريبا نحكي من 20 زميل صحفي وصحفيه عرسان رح يكون
0: ما شاء الله. الله
1: ما
0: مبارك.
1: بين خطبه وما بين زواج
0: ان شاء الله.
1: والحلو انه من شمال الضفه لجنوبها
0: كملنا وعد عن جد.
1: يلا بنمسي على حكم ابو زنت وحاب يسمع اغنيه اليسا بتغيب بتروح.
0: الله يلا مزيج لاليسا وراغب رائعه.
1: عم فادي بيحكي لنا له له يا عبد الله بيحكي لنا احكوا انه كسرنا فخاره لانه زوجنا ياسر.
0: هو كسرنا فخاره
1: ان شاء الله. عقبال تامر اخوي يا رب
0: ان شاء الله عقبال كل العزاز.

0: بنمسي على ام عمر كمان. ام عمر الله يديم المحبه بينك وبين اخوتك يا رب. بدها تهديهم اغنيه سند ظهري لاخوتها. انا كل واحد بيهديها لاخوته اكيد يعني, ولا اصحابه ولا اصدقائه ولا الناس المقربين عليه.
1: هيك اسمها الاغنيه,
0: سند ظهري.
1: سند ظهري
0: بتوقع تكون اشي شعبي
1: هيك, انت بتحس
0: توقعاتي اشي للجلاد او هيك؟
1: لا يا عبد الله, الاغنيه لشمس, تعرف هالمغنيه شمس
0: الكويتيه؟
1: يلا
0: حسين, انسانه مثقفه
1: كثير
0: جدا جدا, غنيه غنيه بالثقافه. تفضلي.

0: يلا زي ما حكى لنا احمد اقترح علينا انه ما مزبوطش نضل نحط اغاني العيد ميلاد، فاجمعوا لنا رجاء عبد الله واحمد كل الناس اللي لهم تهنئه عيد ميلاد عشان نحط اغنيه واحده لهم. عندنا علي المسامي، مين في غير علي اليوم؟
1: كل عام انت بخير، انت بخير يا علي وعيدك مبارك ان شاء الله رب، يعني اكيد لعلي. وبنفس الوقت كمان عندنا
0: مين؟
1: داوود.
0: داوود اهديناه.
1: وعندنا يونس،
0: مش يونس. طب يعني حدا من التعليقات في حدا عيد ميلاده؟
2: ابو
0: عمار علاوي.
1: ابو عمار، والاستاذ تمار بتقولنا عيد ميلاد ابني كان من يومين.
0: يلا لكل حدا.
1: ومعالي حابه تسمع عيدك مش اي عيد، يعني هاي الهديه لعلي
0: للكل. هاي للكل هاي الاغنيه
1: ميلاد اليوم للكل. او خلال اليوم الماضي. تفضل يا اميره.
0: خلص فنسمعها هيك كلها مع

0: يلا عبد الله تفضل شو ضل عنا.
1: بنمسي كمان على زميلنا مراد ابو كرم, بحكينا انه نور الاستوديو بوجودكم.
0: اهلا يا مراد.
1: بنمسي كمان على زميلنا
0: يزن حمايه, نورت يا يزن.
1: وبنمسي على زميلتنا العزيزه كمان مي سوالنا.
0: يسعد اوقاتك يا مي.
1: يسعد اوقاتك يا رب. انت كمان زمان عنك
0: كمان. صدقي ريان اليوم وانغام
1: زمان زمان عنا. صدقي
0: صدقي ريان. اهلا وسهلا يا صدقي
1: وانغام, يعني هذا احلى مسا وحياة الله. الله يسعد كل اوقاتك يا رب.
0: مين ضل عندنا زملاء؟ ضل زملاء حدا
1: زملاء. ومنرجع بالمسا كمان مره لزميلنا مراد اللي بوعدنا بالانضمام.
0: اهلا وسهلا
2: على البرنامج.
0: نرجع للاغاني.
1: اذا بنرجع شوي للتعليقات, في عندنا هون في حكمه.
0: يلا نشوف الحكمه.
1: حابه تسمع اغنيه محمد
0: فؤاد.
1: محمد فؤاد ساعات بشتاق اليوم عشته وانا صغير
0: لشكلي قبل ما تغير.
1: خلي محمد فؤاد يكملها. تفضلي اميره.

0: إذا بدنا نحكي عن الزملاء بزبطش ننسى زميلنا أيمن علاوي
1: طبعاً كان متواجد معنا بالبداية. أيمن علاوي
0: يسعد كل أوقاتك وكمان أنغام مساء خاص لست أنغام
1: أكيد.
0: ميسوان ما حابة تسمع أغنية الموسم؟ بعتقد إنها تباع انتباعا ممكن هي أغنية الموسم
1: أو ممكن نانو.
0: لا
1: ما أنت بتحبها.
0: لا
1: مش كتير تسمعها. بس قبل ما ننزل
0: بس أنا بتفاعل معكم لأنه
1: حلوة الأغنية ما حدا
0: فيها شوية كلمات
1: ما حدا بنكر إنها الأغنية حلوة
0: لكن
1: ترند لذيذة الأغنية صراحة وناجحة نجاح رهيب على اليوتيوب فحلوة
0: تباعا تباعا
1: بس قبل
0: ما يطلبت أغنية الموسم
1: أكيد هلا نسمعها بس إحنا ماشيين بالترتيب نطلع لفوق
0: يلا ما عندي إشي فوق
1: راحوا برضو من عندك كان عندنا هند طالبة لآدم أتوقع أولا أنا مجهزتها
0: وفي عندنا أحمد أبو رواد

0: سامعها إشي بسيط، ما هي مش غريبة. يلا
1: أحمد أبو رواد، يسعد كل أوقاتك. بحب يهدي أغنية ل...
2: بدنا نروح بدنا نهدى شوي،
1: مشغل رأي النفنوف.
0: بدنا نروح
1: وكمان بهديها لكل أصحاب العمل، إنه شوي رؤوا على العمال وعلى الموظفين، خاصة الدنيا شوب، الواحد عايز حاله شوي.

0: كل شيء مفيد. لا بدنا نروح
1: وبدنا نمسي كمان على مصطفى حمور.
2: يسعد مساك يا مصطفى. معلش ناخذ شوي استثناء قبل ما نكمل الكومنتات لانه بلاش ننسى اغاني الاتصالات. فنرجع شوي للاغاني اللي كانت مطلوبه عنا. عنا اول شيء قائد وفي ومغواي، هاي اللي طلبها
1: حازم
2: اتوقع. فنسمع شوي منها مقطع.

0: قاعدين قائد وافي ومخوار تضرب تيجي بثار جيش بظهرك مترار ما نلقى مثلك طبعك جاب المثار
1: كمان عندنا صحبة يلي طلبها عبد الله هيلان خلينا نسمعها
2: مع بعض
3: يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي لا

كان عندنا حدا انا ناسي الاسم شو بس اشي اونلاين مش عارفه ايش هو كان طالب اغنية نانو بس انا راح الكومنت من عندي بس انا محضرتها بس راح نسيت الاسم اشي اونلاين بس ايش قبل الاونلاين ما بعرف بس راح نسمعها يعني هاي الاغنية راح تكون لك اللي انت طلبتي نسمع منها مقطع.

0: مقبولة
1: رجاءا.
0: يلا
1: رجاءا.
0: كمان مصطفى عم بحكي لنا هيك ملاحظة، يا ريت تنشروا الخبر وتحكوا عن موضوع السمسم اللي في خلت العمود.
1: السمسم
0: بالضبط
1: شو فيه؟
0: أنا بدو نشر فيديو عنده على الصفحة، ممكن نحكي مع عن موضوع ببرنامج
1: مع سامر.
0: مع سامر
1: إن شاء الله.
0: رنيم عبد الحق بتمسي عليك يا أميرة، بدها تشكركم على مبارح انتو حاطين أغاني محمد فؤاد، رجعتونا الأيام الحلوة.
1: هذا رائد، شكرا لرائد.
0: حابة تسمع أغنية الحب الحقيقي وتهديها إياكي
1: برضو، أخلي فؤاد يكملها
0: برضو مع محمد فؤاد اليوم إحنا.
1: يلا
0: يلا.

0: خد حازم، انا بقول حازم يجي عندنا على الاستوديو اسهل.
1: ما هو حازم
0: رقم حازم، بس
1: ما هو رقم حازم احنا يعني من نحكي منه بس بحول ب 100 شيكل بس عشان الراديو.
0: اوكي
2: شكله فاتوره حازم.
0: فاتوره حازم
1: بحول عشان بس نضل نحكي منه.
0: والله بارك الله فيكم، تفضل.
1: شو اخبارك؟
2: يسعد مساك يا خراز.
1: لا اخر مره بقول لك ضل فيه شربش فيه بيوني.
2: لا لا خلص.
1: ايوه عيد ميلاد، مش عيد ميلاد يوني،
0: عيد ميلاد محمود يعني. هذا محمود
2: الله، يعني حتى اليوم كان لطيف جدا
1: يا عبد الله،
2: يعني احلى يوم بالشهر كله كان.
1: انت عرف الله يمسيك بانوار النبي ومسا المستمعين ومسا راضي حياة
0: ومساك يا محمود،
1: عليكم
2: مساك
1: ومسا على الحبايب عبد الله وحبيبنا حازم، ونحب نهدي هون أغنية أجدع صحاب.
0: وطالبها كان حازم على فكرة بهديكم إياها هلا.
1: لا حازم طلب أغنية ثانية.
0: لا هي هاي الحل اللي حطيناها تبعت عبد الله.
2: صح
1: بعدين يا عبد الله من مسا على الحجة حبيبتنا حجتنا الوالدة،
2: الله يديمها.
1: وظل والدين يا عبد الله أهم رضل أبو الأب بالحياة، دير بالك.
2: والله
1: عايدنا داود السهل
2: والله
0: عايدنا يعني، والله إنا لحالنا
2: يعني مش طبيعي شو حلو هاليوم.
0: وابن داود السخل،
2: وابن داود
1: ودير بالك عبد الله ما ولدتش هون ها، بتكون داخلين
2: ولا بالمستشفى؟
1: أيوه برفيديا.
2: صار عمرك 30
1: ويوم سعيد ويوم مميز ان عبد الله برفقتنا.
0: دائما
1: نسمع الصوت حلو يا عبد الله، هذا من ناشد يعني طاقم راديو حياة انه يسمون اياه برنامج التكاسي.
0: تكاسي
2: والله لازم نعمل اشي
0: وبرنامج حازم وعبد الله احنا لازم نسميه.
1: ما حدش بحكي غيرنا.
0: لازم نسميه حازم وعبد الله احنا.
1: وبالنسبه لابو مجد عنازه اللي بقول لك بشغلوش المزقان بكون قاعد ورا المكتب بتاعت الكنادر بهو حاله
2: بالكرتونة،
1: بقول لك شغلوا لنا المزقان.
2: لا شوف والله مطلوب هلا يا مشوار داخل قريب خلص ما بده مكيف،
1: بس طيارتين تعبانات يعني الله يكون بهون هون يعني شو نعمل؟
0: بعين الله يا محمود،
1: بس المره الجايه بس يطلع معاي بنحط له بقلب ظرف نايلون شويه هواء
2: فيش بعد هواهي.
1: الله يثبت ساكن
2: يا رب.
1: عبد الله، عبد الله حبيب قلبي، انت عبد الله الاثنين، عبد الله هيلان وعبد
0: الله البحث.
2: الله يخلي لي اياك يا خراز،
1: الله
0: يسعدك يا رب، الله يسعدك. كمان علي عاشور بيمسي عليك يا عبد الله، يسعد مساك يا علي عاشور.
2: مساك ورد وفل، احلى مساء يا علي.
0: عشان
2: صديق زمان علي.
0: الله يخليكم لبعض.
2: الله يرضى عليه.
0: محمود اليوم عيد ميلاده فبدنا نسمع الاغنيه دايركت هلا.
2: عيد ميلاد مين؟
0: محمود، لانه طلب منا اغنيه فنسمعها سريعا
2: يلا
0: عشان محمود.

0: رأيك؟
1: إيش؟
0: في أغنية اسمها نابلس يا نور الله على الأرض، لأنه الأستاذ عبير الطالبة.
1: أنا كثير بحب هاي الأغنية.
0: بدها تسمع أغنية معينة لنابلس.
1: بحس هاي الأغنية دافية لنابلس، هيك الواحد مثلا يسمعها بالشتاء. رائعة.
0: والكليب تبعها يعني بحضر الكليب بشوف نابلس قديمة شوي. لو على الأقل قبل 15-20 سنة. هي لعميد جاموس صح؟
1: مش طالع عندي صراحة.
0: عميد جاموس غالبا.
1: بحب أتأكد لك.
0: لا هي عميد جاموس.
1: مش طالع لي، بس إذا عميد جاموس عميد.

0: اقسم بالله ما عنصريه بس فيش بعد نابلس
1: والله العظيم ما عنصريه بس ما في بعد نابلس.
0: اخسروا يا جماعه الخير لو وين ما رحتوا لو طلعتوا على احلى بلدان العالم بعد نابلس ما في وعنصريه. احكي لك عنصريه
1: مش عنصريه
0: عنصريه فيش بعد نابلس
1: بس
0: فيش بعد نابلس
1: يعني تعال لاي حدا مثلا بيجي بيزور نابلس والله بقول لك لا بدي ارجع مره مرتين وثلاثه واربعه
0: في شيء بشدك الها لنابلس هواهي عقول اسكندر هواهي وميتها
1: يعني بدي امسي كمان مره على صديقي علي عاشور الله يسعد مساك يا رب اخوي علي. كمان في انا يوسف زمار طالب جفره لزريف ابو رزق صار تكون اللي ببالي
0: نشوف هاي يلا
1: حلوه حلوه

0: بدناش ننسى نجاة صراحة.
1: والله أغنية نجاة كتير لطيفة، اللي قولوا لعين الشمس ما تحماشي. يسعد مساك يا أستاذ نجاة،
0: دائما مبدعة باختياراتها نجاة صراحة،
1: وبتقولك بتناسب الجو.
0: والله قال الشمس كتير حامية بصراحة، مناسبة عن جد.

0: حازم عبد الله المفروض احنا حطينا كل الاوردرات.
1: بس انا مبسوط انه بحكي عن ايش اوردر
0: اوردر. يعني حطينا كل شيء المفروض، يعني ما نسيناش ايش. بتضل عندنا يمان طالب اغنيه لرامي صبري، حاضر هلا بنحط لك اياها يا يمان. كنت بحكي لعبد الله اليوم كانه احنا انضغطنا ولحقناش كثير،
1: بس لا في سيطره
0: على الوضع منيح. الحمد لله
1: في، لانه اللي ورا الهندسه اميره يا جماعه، فما فيش قلق.
0: الحمد لله الحمد لله. يلا نشوف عبد الله هلا بده يعطينا اوردر جديد شكله. عبد الله هيلان تفضل يا عبد الله. الله يعافيك.
2: شوف انا طلبت اوردرين، انت حطيتها كل اغاني اعياد الميلاد الا اللي انا طلبت.
0: حطيتها اول وحده اغنيه العيد ميلاد اللي انت طلبتها تبعت كريم نور،
1: حرقها حازم.
2: يعني
0: والله انه حطيناها، يعني طولناها كتير حتى.
2: انتوا حازم طلب قبلي، انتوا حطيتوا بيت حازم.
1: ولا احنا حطينا اغنيتك بس عرفنا من خلال حازم لمين بتهديها.
0: بس انه انحطت.
2: اوكي اللي طلبها حازم حطيتوها الي. اوكي
0: يعني جمعناكم مع بعض، قلنا فيش فرق.
2: والغلط
0: قلنا فيش فرق بينك وبين حازم. ايش
2: احنا طالبنا من قبل بزياده وقت البرنامج.
0: لا بقدرش انا صراحه يجي عبد الله يكمل ساعه تانية ما عنديش مشكله.
1: لا بعد الاربع بتدخل موعد العصر.
0: خلص
2: يوم زياده
1: هاي المعدلة.
0: يعني ممكن نقترح عليهم اذا يوم زياده ممكن، بس انه نزيد الوقت لا صراحه.
2: لو من السبت
1: للخميس
0: منيح.
1: لا يوم والله
2: زيادة من
0: يوم زيادة انه ممكن نحط يوم. بقترح على هند بنشوف شو الوضع.
2: انا بقترح عليك من السبت للخميس.
0: انا ما عندي مشكلة، المهم يعني نرجع للإدارة بالآخر، احنا ما دخلناش.
3: الله يعافيك يا رب.
2: لا جد شكرا كثير لكم، وقدمتوا 100% واموركم تمام الحمد لله.
0: سيطرنا الحمد لله.
2: الله يعطيكم الف
3: عافية. يعطيكم الف عافية.
0: الله يعافيك. الله يعافيك. اهلا وسهلا. نروح ليمان.
1: رامي صبر كلمة، وبعدها بدي أهدي أغنية لعمتي.
0: ده إخلاص. خلي إخلاص تدخل تحضرنا.
1: إن سمعتها ركضة بتغني أغنية لو شباكك على شباكي. نحطها بعد قبل رامي صبري بعد إذنك يمان. بنمون عليك.
0: أكيد بنمون على يمان، بس المفروض تكون إخلاص بتسمعنا.
1: بعملها تسجيل وببعتها لعمتي إن شاء الله.
0: إذا هيك حالتها. يلا هاي نهديها لإخلاص. يسعد أوقاتك يا إخلاص وين ما كنتي عم تسمعينا.

0: مساء الخير لزميلنا محمود فوزي. محمود فوزي بهني باسمه طبعا وباسم الأستاذ فاروق مرعي أبو رامي وزملاء الصحفيين محمد الخطيب وفادي الجيوسي وعبود بحش ومجاهد طبنجة. نبرق تهنئة بمناسبة شفاء العم العزيز أبو بكر منصور بعد إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح، والحمد لله على سلامتك عمي أبو بكر، لا أراك الله أي شر ولا أي مكروه. زي ما بنحكي دائما ختامها مسك، بنختم مع تمارا بعد ما حازم بحكينا يعطيكم ألف عافية طاقم حياة والهندسة والإذاعة والإدارة والمستمعين، ونشكرك حازم والله من الناس الطيبة جدا. وعبد الله
1: كلهم
0: ويونس
1: كلهم والله كل
0: داود.
1: أسرة راديو حياة رائعين
0: والله رائعين جدا
1: ولا أي حدا.
0: وبنختم مع كارول سماح مروان خوري،
1: شكرا لوجودك عبد الله، إن شاء الله باقي الأيام بتكون موجود معنا، يعني نتمنى
0: إن شاء الله حسب الشغل.
1: شايف قداش الناس بتحبك وقداش الناس
0: الله يجبر خاطر
1: بتحب تكون موجود معنا، فإن شاء الله
0: الخميس طبعا أنا موجود ببرنامج
1: الخميس رح يكون معنا. نوه لهم من هلا انه يوم الخميس انغام رح تكون
0: مجازة
1: عليها اشي، فانا وعبد الله رح نطلع لكم ببرنامج يوم بيوم
0: ساعتين
1: رح تنبسطوا معنا
0: ان شاء الله،
1: نختار لكم هيك موضوع حلو
0: ونكون معنا ابصى برعبد
1: سؤال أحمد. حلو طبعا، ونعملكم هيك اجواء حلوة يوم الخميس ان شاء الله. شكرا لمشاركاتكم الحلوة لتفاعلكم الاكثر من رائع، ان شاء الله مشكم بكرة بحلقات جديدة وبرامج جديدة مني أنا وعبد الله،
0: وإن شاء الله أيام القادمة نعمل هيك إشي للسائقين
1: أكيد
0: لو برنامج شكاوي نعمله، يعني لو تلت ساعة كان مدته كتير ممتاز.
1: إن شاء الله
0: يلا السلام عليكم.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنكو

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: بابحث اليوم كأنه بيت واحد كله أهل والدبكات بالشقارع.
0: حياة هواها نابلسي. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي

0: فلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
1: إنها الخامسة مساء الآن.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن حياة هواها نابلسي
2: باب حاطي لك باب حاطي لليوم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشقارع
0: حياة هواها نابلسي

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: رح أعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب

0: سيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام، على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: cutter beak, beak, beak, buck cutter beak, my
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
2: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: مدينة السلام والصمود ومصر رسولنا الحبيب وعاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر القدس.
1: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.
0: القدس من أكبر المدن الفلسطينية المميزة بموقعها الاستراتيجي وقيمتها التاريخية والدينية اللي بتميزها عن باقي المدن الفلسطينية، وتقع على تلال مرتفعة في وسط فلسطين وتعتبر رمز حي للتاريخ والدين والثقافة. على تلال القدس تتجسد حكايات الأديان والحضارات وتتعانق أصوات الأذان مع أجراس الكنائس.

0: في الأصل القدس هي قرية صغيرة بناها الكنعانيين من 5000 عام، عايشت عصور عدة، وكل حقبة تاريخية تركت فيها بصمة أثرية مختلفة، لكن المعالم الدينية بتهيمن على فضاء المدينة، ومنها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
1: المسجد الأول، المسجد القبلي اللي إحنا موجودين فيه، هذه أول قبلة للإسلام. هذا ما اسمه المسجد الأقصى اللي بيقولوا عنه الناس، هذا المسجد الأقصى. المسجد الثاني مسجد قبة الصخرة اللي هو معراج النبي عليه الصلاة والسلام.
0: يلف البلدة القديمة للقدس سور أثري شيد على مراحل مختلفة، كان آخرها الفترة العثمانية. في 7 أبواب هي مداخل للأحياء القديمة، وفي القدس أنفاق وقبور لصحابة وقديسين وسلاطين عاشوا ودفنوا فيها، وقصور أموية وغيرها من الآثار. القدس من المدن القديمة المحاطة بأسوار تاريخية تتكون من 4 أحياء: الحي الإسلامي والذي يعد أكبر الأحياء الموجودة في القدس سكاناً إذ يبلغ عدد سكانه 31,000 نسمة، الحي المسيحي، الحي الأرمني، وبتضم القدس بوابات تاريخية مثل باب العمود وباب الأصباط وباب الخليل. أهلها معروفين بالطيبة والتسامح الديني، وجمال المدينة بينعكس في بناياتها التاريخية مثل أسوارها وبواباتها وشوارع بلدتها القديمة.

0: أبو شكري تأسس من سنة 48 من سنة مكان والدي، يعني صارنا تقريبا فوق 70 سنة في المحل هون.
1: على مر العصور سميت القدس بمسميات كتيرة، أبرزها يبوس نسبة إلى اليبوسيين، مدينة السلام، أورشليم، إيليا أو إيليا، بيت المقدس. أما الاسم الشائع اليوم في العربية وخاصة عند المسلمين مدينة القدس، وكثيرا ما يقال القدس الشريف لتأكيد قدسية المدينة. تم احتلال الجزء الغربي من القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ومن ثم تم احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967. تشتهر القدس بالكعك اللي بتشم ريحته بشوارعها وأزقتها، ومستحيل ما تجربه.
2: التاريخ تبع القدس كعك القدس، الكعك دمه مستمر وطعمه في البلد القديمة بيختلف عن كل الدنيا،
1: وبأسواقها التي لا يمل منها، وأبرزهم سوق القطانين وسوق باب العمود وسوق باب السلسلة. تعال على القدس، وبعد ما تصلي الجمعة في المسجد الأقصى ما تنسى تروح على إطلالة سطح الخان لتستمتع بمنظر الغروب وإنت عم بتشاهد قبة الصخرة بلونها الذهبي.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب خطي له، باب خطي له يوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشقارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
2: بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0
1: حبيبي
0: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
8: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
7: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
8: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
7: كيف بقدر أحصل عليه؟
8: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: العاشرة مساءً.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس انا شطور.
3: انت اشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
2: دي من محل دكان حياه.
3: يلا على دكان حياه
2: عنده العاب حلوه كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

عاشق بقول حواديت حواديت كان ليا حضن وبيت وبيت.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.
2: نانسي أوليماريو

اللي بطعني بهالقلب دابحني، انت اللي كنت بيوم رابحني، ان برضى سامحك يا وفي شي يوم لكريت الله لا يسامحني.

راديو حياة، هواها نابلسي. راديو حياة، هواها نابلسي.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.